ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي، صباحكم سعيد، نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. نبدأ وياكم أولى لقاءاتنا الإخبارية على الهواء مباشرة بمتابعة لأبرز المستجدات والتطورات.

في هذا الصباح سيداتي سادتي سنتوقف أولا في قطاع غزة، حيث أصدر تحذير أممي من تفشي واسع للجدر بين النازحين. مخطط لمجلس السلام لإقامة منطقة إنسانية تجريبية جنوب غزة. وبالانتقال إلى الضفة الغربية، الاحتلال يرفض استئنافا لمنع هدم مدرسة قرب يطا ويمهلها أسبوعين. وسنكون كذلك في هذا الصباح مع التطور الإقليمي والدولي الأبرز، والذي يتمثل في الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران. إذن سنكون سيداتي سادتي في متابعة لهذه الملفات تاليا وتواليا على الهواء مباشرة. نبدأ من قطاع غزة، حيث أعلن بالأمس عن استشهاد 10 مواطنين في قصف للاحتلال طال عدة مواقع. 4 مواطنين استشهدوا فيما أصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة خيمة نازحين قرب المسلخ التركي جنوب خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة. كما استشهد مواطنان عرف من بينهما طفل في غارة للاحتلال استهدفت شارع العيون غرب مدينة غزة. أيضا أعلن عن استشهاد طفل من حي الزيتون برصاص رشاش آلي أطلقه جيش الاحتلال شرق مدينة غزة. شهيد كذلك ارتقى في قصف من مسيرة استهدف مركبة مدنية في محيط الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة. وفي مواصي رفح أعلن عن استشهاد سائق شاحنة برصاص جيش الاحتلال، كما ارتقى طفل متأثرا بجروح أصيب بها صباح أمس.

في غضون ذلك قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن جيش الاحتلال يقوم بتصعيد كبير ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر القصف المستمر والقتل اليومي في شوارع القطاع التي تحولت لمحطات قتل. وشدد قاسم في تصريح صحفي له بالأمس على أن الانتهاكات اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال أصبحت سياسة ثابتة وضعت بديلا عن خطة ترامب في ظل عجز الوسطاء عن إلزام الاحتلال بما تم التوافق عليه وسط صمت ما يسمى بمجلس السلام المطبق على هذه الجرائم المروعة، مما يشجع الاحتلال على الاستمرار فيها.

0: بأردن ذلك أطلقت الأمم المتحدة يوم أمس تحذيرا من تفشي واسع وسريع لمرض الجدري داخل مخيمات ومراكز الإيواء في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. نرحب بالدكتور أحمد الفرة مدير مستشفى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: صباح الخير، تحية لكم ولجميع الأخوة المستمعين،
0: أهلا
1: وصباحكم بكل خير.
0: نشكر لك انضمامك لنا دكتور. الحالة في قطاع غزة خاصة فيما يتعلق بالإصابات بالجدري تدفع الأمم المتحدة إلى إطلاق تحذير، يبدو أن الموضوع جد خطير.
1: نعم، يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو للأسف الشديد أنه هذه الحرب استهدفت المنظومة الصحية في قطاع غزة. يعني للأسف الشديد أنه الاحتلال تعمد يعني إصابة الركيزة الإنسانية أو الركيزة الأساسية للوجود الإنساني في قطاع غزة، وهي القطاع الصحي، عبر طبعا تدمير ممنهج لهذه المنظومة، سواء باستهداف المستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية أو حتى الطواقم الطبية الموجودة أو حتى الإمدادات. مرض الجدري أو الجدري المائي أو تشيكن بوكس اللي حضرتك ذكرته مرض له تطعيم، لكن للأسف الشديد تطعيمه لا يصل إلى قطاع غزة. هذا المرض طبعا انتشر بشكل كبير في مخيمات النزوح بسبب تدني جهاز المناعة لدى الناس في هذه المناطق بسبب الازدحام الشديد. هذا الفيروس يعني يعشق الازدحام والرطوبة، وبالتالي انتشر كالهشيم، لدرجة انه يعني هناك بعض الأدوية البسيطة مثل الدهون الخارج او الكلامين لوشن اصبح غير متوفر في قطاع غزة. بعض الأدوية معاكسة للفيروس مثل العلاج الأسايكلوفير ايضا غير متوفر في قطاع غزة. نشاهد حالات شديدة منه تأتي إلى المستشفيات بسبب تدني جهاز المناعة لدى هؤلاء الأطفال، للأسف الشديد تدخل في مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وهي من المضاعفات الخطيرة لهذا الفيروس.
0: إلى ماذا تقود هذه المضاعفات دكتور؟
1: للأسف الشديد التهابات الدماغ قد تنتهي بالوفاة، الالتهابات الرئوية إن شخصت باكرا يتم علاجها بإعطاء مضادات حيوية وريدية، وفي بعض الأحيان يصل الحال إلى دخول الطفل إلى جهاز التنفس الصناعي، لكن الاختلاط الأخطر هو التهاب الدماغ، وهو اختلاط خطير، يعني يحدث أو في بعض الأحيان يحدث التهاب في المخيخ وهو عنصر التوازن الأساسي في الدماغ، فيؤدي إلى اختلال التوازن لدى الطفل.
0: دورة حياة هذا الفيروس دكتور طويلة، نتحدث عن 9300 إصابة، هذا ما سجل خلال أسبوعين، هل يتعافى هؤلاء فيصاب آخرون أم يبقى هؤلاء مرضى؟ يضاف إليهم أعداد أيضا من تنقل إليهم العدوى.
1: طبعا هو هذا الفيروس يعني العدوى فيه سريعة جدا، يعني يكفي أن يدخل شخص إلى غرفة ويعطس فيها ويغادرها أن يتسبب في عدوى كل من هو في هذه الغرفة. يعني القوة الإمراضية أو قوة العدوى أو الانفكتيفيتي لهذا الفيروس عالية جدا. أيضا فترة الحضانة له طويلة، يعني إذا تعرض الطفل لطفل آخر قد يحتاج أسبوعين حتى تظهر الأعراض عنده. بالتالي أنا أتوقع إنه هذا الفيروس سيكون ككرة الثلج التي تتدحرج أكثر فأكثر، وبالتالي سيؤدي إلى إصابات بأعداد أكثر ومضاعفات أكثر.
0: وفي تلك الحالة دكتور أحمد الفرة
1: يبقى الحل الأساسي هو وقف الحرب تماما في قطاع غزة، السماح بإدخال كل شيء. يعني لو كان تطعيم الجذري المائي أو تشيكن بوكس متوفر في قطاع غزة، كما تطعيم التهاب الكبد الوبائي أو هيباتايتس اي اللي انصاب فيه تقريبا 80,000 من السكان في قطاع غزة. لو كان كلا التطعيمان متوفران لما حدث ذلك في قطاع غزة بأقل الخسائر. يعني لو كان هناك وقفا حقيقيا لإطلاق النار، لو كان هناك في نية لإعادة الإعمار لعودة السكان إلى مناطق سكناهم والتوقف عن وجودهم في هذه الخيام وهذه المناطق التي لا تصلح للحياة الأدمية، أتوقع أن الأمور ستكون أفضل مما عليه الآن.
0: شكرا جزيلا مدير مستشفى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس الدكتور أحمد الفراق.

0: هذا إذا ما يتعلق بالحالة الإنسانية الأبرز في قطاع غزة والمتمثلة بالتفشي الواسع لمرض الجدري بين النازحين في القطاع خاصة في خان يونس وفق التحذيرات التي أطلقت من قبل الأمم المتحدة والتي يغذيها أيضا حصار الاحتلال القطاع ومنعه دخول التطعيمات الخاصة بمواجهة تفشي هذا المرض. أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية إقامة منطقة تسمى بالإنسانية التجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات الآلاف من المواطنين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني. هذه المنطقة حسب المسؤول قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الإدارية الفلسطينية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب وذلك بموجب خطة ترامب. ونقل عن المسؤول كذلك أن هنالك مشروع تجريبي يجري دراسته وربما يتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة نقطة انطلاق ويمكن أن يسمح لعشرات الآلاف بالانتقال طوعا إلى هذه المنطقة إن رغبوا، ومن ثم يبدأ منحهم مساحة يمارسون فيها الإدارة الفعلية تحت مسؤولية اللجنة الإدارية لقطاع غزة. أيضا ستتولى قوات متعددة الجنسية التابعة لقوة الاستقرار الدولية تأمين المنطقة التي يدرس المجلس إقامتها في رفح في جنوب القطاع. الدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي، صباح الخير، تنضم إلينا من غزة.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: طيب نبدأ بما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التوجه لمجلس السلام بإقامة ما تسمى بالمنطقة الإنسانية التجريبية، من يجرب من؟
1: أولا دعنا أشير إلى أن هذه المنطقة الإنسانية ليست فكرة مجلس السلام، هي فكرة إسرائيلية سبقت تأسيس مجلس السلام وهي سابقة لمجلس السلام، يعني المعنى أن هذا هو تفكير إسرائيلي بالأساس، وهي فكرة ومشروع إسرائيلي تحدث عنه إسرائيل قبل تأسيس مجلس السلام، وهي ما أطلق عليه في أكثر من مسمى، مرة أطلق عليها المدينة الإنسانية ومرة أطلق عليها المنطقة الخضراء، وهذه مسمى إسرائيلي. أعتقد أن هذا هو المتاح إسرائيلي حاليا.
0: نعم.
1: أن هذا الاقتراح الإسرائيلي، وإسرائيل كانت تنمي، وربما هي أيضا من ضمن البرامج والخطوات التي إسرائيل كانت تهدف إلى تنفيذها في قطاع غزة، وأعتقد أن هذا هو المتاح الآن من قبل إسرائيل لمجلس السلام، أن تعطي إسرائيل، أن تمنح إسرائيل المشاريع التي تخصها من أجل تنفيذها. معنى أن إسرائيل لهذه اللحظة تتمسك بالإشتراطات الأمنية والخطوات والإجراءات الإسرائيلية التي تريدها أو تريد تطبيقها في قطاع غزة. المنطقة الإنسانية دعني أشير أيضا إلى أنها كانت هي ستكون من تمويل دولة الإمارات، وهي تستوعب 20 إلى 25 ألف مواطن فلسطيني في منطقة رفح وفي منطقة تقريبا حي السلطان ستكون. هذه هي المنطقة. الفهم يمكن فهم هذا الموضوع على أن مجلس السلام لم يمنح إلى هذه اللحظة هامش التحرك المطلوب للقيام بمهامه التي نوط بها ضمن الخطة الأمريكية المقترحة، لكن إسرائيل تعطي الآن الهامش الذي تريده بالفعل، وبالتالي إسرائيل الآن تدفع مجلس السلام إلى أن ينفذ الخطوات التي تريدها إسرائيل. وهذا يؤشر أن مسألة تحرك مجلس السلام أو كل ما يتعلق بالإجراءات الفعلية على قطاع غزة ستبقى رهن وإشارة الاحتلال الإسرائيلي الذي سيبقى متمسكا باشتراطاته ومحدداته فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة الذي سيطر الآن على أكثر من نحو 70% من مساحته. هذا يعطيك مؤشر بأنه المسائل على الأرض لن تكون سهلة فيما يتعلق بتنازل إسرائيل عن هذه المساحات التي تحتها من قطاع غزة دون أن تحقق الاشتراطات الأمنية والعسكرية التي تريدها والتي ستحدد مصير ومستقبل قطاع غزة والمدنيين في قطاع غزة التي لها علاقة بمصير توزيع السكان، بمعنى نقل السكان إلى مناطق ومعازل معينة تريدها إسرائيل، تفتيت المفتت معنى أن توزيع السكان في قطاع غزة، توزيع هذا الثقل الديمغرافي في قطاع غزة معينة، وسيفتح المجال إلى الكثير من الخطوات، منها التهجير الطوعي وغيرها من الملفات التي تعكف إسرائيل على تنفيذها، والتي يزالت تبقي على إمكانية تطبيقها موجودة، سواء كان عبر مجلس السلام أو عبر القوة الإسرائيلية المفترض استخدامها بين ثلاثة وأخرى.
0: دكتور أحمد فياض، هل تعتقد أن هنالك حاجة لرفض الوصول إلى هكذا منطقة بغض النظر عن تسميتها أو من سيشرف عليها، لا سيما يعني أن الحديث يجري الآن عن أنها قد تشكل، أي هذه المنطقة أو المدينة الإنسانية أو فليسميها المستمعون ما شاءوا، هي تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية، لجنة التكنوقراط أو لجنة إدارة غزة أو ما إلى ذلك.
1: يعني رامي، المسألة ليست لها علاقة بال يعني ترضى أو لا ترضى، هذا اشتراط إسرائيل. ماذا يعني أن ننتقل 25,000 من عدد 2.5 أو 2.25 مليون فلسطيني إلى هذه المنطقة؟ ماذا يمكن أن تؤثر؟ هي ليست إلا خطوة تجريبية تريد إسرائيل من خلال تحقيق استحقاقات معينة. المسألة هي مسألة رمزية أكثر من أنها مسألة فعلية، معنى أنه هي داخلة ضمن الاشتراطات الأمنية التي لها علاقة بمستقبل تفتيت قطاع غزة. المسألة لها علاقة بمسألة التحقيق ما تريد إسرائيل من إجراءات بعد أن فتت ودمرت وجرفت قطاع غزة بهذه الطريقة. المقصد أن إسرائيل هي التي لا زالت تتحكم، بمعنى لا مجلس السلام ولا حركة حماس ولا أي طرف الآن يمكن أن يتحكم في قطاع غزة. هذه رسالة يعني الصعبة التي يجب أن يدركها الجميع، لأن إسرائيل لا زالت تطبق على قطاع غزة وتمسك بنواصي قطاع غزة إلى حين أن تحقق ما تحتاجه. المسألة لدينا كفلسطيني لهذه اللحظة، نلاحظ أن حركة حماس تريد كسب مزيد من الوقت، ومسألة الحديث والحديث نزع السلاح من عدم نزع السلاح، تجويد السلاح، وهذه المصطلحات الكثيرة، أعتقد أن الوقت الآن لم يعد يسمح لسكان قطاع غزة الذين يرزحون على مدار نحو 3 سنوات تحت هذا الذل وهذا التدمير وهذا الهوان بهذه الطريقة. الأصل أن يكون في هناك توجه فلسطيني واضح بإلقاء كرة ملتهبة في ساحة الاحتلال، لا أن نسمح للاحتلال أن الذي سيطر في البداية على ربع مساحة قطاع غزة ومن ثم على ثلث مساحة قطاع غزة وبعد ذلك على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، الآن إلى أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. هذا الوقت يعطي الاحتلال هامش فيه، بالعكس بالسيطرة على قطاع غزة وفرض المزيد من الوقائع التي تجعل في النهاية من الصعب ردها أو من الصعب التنازل عنها، وسيبقى في كل مرة ندعو أو نطالب إلى العودة إلى 50 إلى الربع، وننسى الهم الأكبر الكبير الذي يتعرض له قطاع غزة، والذي تعرض له قطاع غزة قبل 7 أكتوبر من حصار وتجويع أساسا ومن هجمات احتلالية متواصلة على مدار الآن على أكثر من عقد نصف العقد.
0: ماذا أكثر من حل اللجنة الحكومية في غزة أستاذ أحمد فياض؟
1: ربما يقال الآن أن يعني المسألة شكلية، المسألة هي ليست بهذه الطريقة أن تخرج مؤتمر صحفي وأن نقول أن اللجنة التي كانت رأسها فلان قد قدم استقالته وتولى الآن تسيير أعمال شخص آخر. أعتقد أن المسألة تحتاج إلى خطوات عملية على الأرض، لأنه غزة، الوضع في غزة لا يحتمل كل هذا الهراء بصراحة. المسألة ليست بهذه الطريقة، وكأنه نحن نريد أن نقدم شيء يعني إعلامي، وهج إعلامي، في حين أن الظروف على الأرض بهذا الوضع الهائل الآن تتحدث عن جدري الماء مثل على سبيل المثال نتيجة تسد السكان في منطقة خان يونس. أنت ستسمع عن الولايات الكبيرة أيضا الآن تعصف بالناس الذين الآن مقاومون في الشوارع لأنه ليس هناك في تحسين لشروط الحياة الإنسانية التي تسمح باستمرار وبقاء الإنسان في قطاع غزة. الذي يحصل الآن هو تشجيع للأسف الشديد على أن في اللحظة التي سيكون هناك سماح للسكان بالتحرك أو الانتقال أو التهجير من غزة فإن معظم سكان قطاع غزة ستبقى فكرة التهجير مرسومة في مخيلتهم لأن عملية الوضع لا يطاق فعليا الوضع لا يطاق مثل هذا الحديث والاستجداء والمفاوضات والوسطاء وإلى آخره من هذا الموضوع. الأصل أن يفكر الفلسطينيين.
0: نشكرك جزيلا دكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي كنت معنا من غزة.

0: تتحول سيداتي سادتي من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، حيث أمهلت سلطات الاحتلال مدرسة الرفاعية قرب بلدتي الطاج جنوب الخليل مدة 14 يوما قبل تنفيذ قرار هدم هذه المدرسة، وذلك في أعقاب رفض إحدى محاكم الاحتلال استئنافا قدم مؤخرا لمنع هدمها. صححني الزميل سلام الأطرش ويقول إنها قرب مدينة يطا وليس بلدة يطا. المصادر المحلية والرسمية قالت إن قوات الاحتلال أمهلت المدرسة أسبوعين قبل هدمها، ما يعني أن عملية الهدم قد تنفذ في أي وقت خلال هذه الفترة. المدرسة تقع جنوب قرية الديرات شرق يطا وتتبع لبلدية خلة المية وتضم عشرات الطلبة والطالبات، وهي إحدى مدارس التحدي والصمود. مدير مديرية التربية والتعليم في يطا الأستاذ بسام جبر، صباح الخير.
1: صباح الخير وبارك الله فيك وربنا يسلم شعبنا أينما كان.
0: أهلا ومرحبا بك. أسبوعين قد يشهدان هدم هذه المدرسة، ما هي القصة الكاملة لقرار الهدم؟ متى بدأت إجراءات سلطات الاحتلال وإلى أين وصلت وانتهت؟
1: يعني صباح الخير لك ولجميع الأخوة المستمعين، وإحنا في فلسطين بنعاني في ظروف صعبة، والحمد لله احنا تم تقديم امتحانات الثانوية العامة على ميرام رغم كل الظروف الصعبة والإغلاقات ومنعنا من وصول القاعات، ولكن بالطرق والخطة باء استطعنا ان نصل الى قاعاتنا وصار على ميرام في يطا وضواحيها والمسافر. فاحنا بالنسبة لموضوع مدرسة الرفاعية، تأسست وبدأ التعليم في هذه المدرسة من 1/9/2016 زي ما تفضلت حضرتك، هو من مدارس الصمود والتحدي، وهذه المنطقة أصلا لا يوجد فيها مدارس، وهي منطقة يعني من المسافر وبعيدة عن شرق يطا وتتبع مدينة خلة المية، وتتسع هذه المدرسة إلى تقريبا الآن 190 طالب وطالبة، مدرسة مختلطة، لأن هذه المنطقة لا نستطيع أن نعمل مدرستين ذكور وإناث.
0: نعم.
1: ونحن تم الاختراط في ذلك المنطقة في تلك المنطقة اختراط بالهدم، وحسب إفادة الأهالي في ذلك اليوم في 2016 تم إبلاغهم من الجهات الإسرائيلية أن هذه المنطقة آمنة، وحتى على بعد 50 متر من المدرسة للأمام هي منطقة من ضمن الخطة مخطط الهيكلي للبلدة اللي هي عندنا الفاعية، وبالتالي احنا هذه المدرسة هي آمنة ومؤمنة، ولكن فوجئ في 2023 بيختار بالهدم وتم رفع الاستئناف واللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية، وهذا هو المتاح، وتم إبلاغ الجهات المختصة والدولية بهذا الموضوع، وكان في تضامن دولي، والحمد لله يعني تم تجميد القرار حتى وصلنا قبل يومين ثلاث وصلنا قرار من المحاكم الإسرائيلية. المحكمة الإسرائيلية بيقولوا فيه إن رفض الاستئناف ومع 14 يوم معكو للهدم، يعني قرار بالهدم مباشرة وإن رفض الاستئناف. وإحنا بدورنا إحنا تم إبلاغ وزارة التربية والتعليم وهي على علم بكل التفاصيل، وهي تتخذ إجراءات قوية بالنسبة لوقف الهدم في هذه المدرسة التي نعتبرها التي تحضن أبنائنا الطلبة من الروضة إلى السابع في هذه المدرسة، وهذه مدرسة ضرورية ولا بديل لها في منطقة الرفاعية، وبالتالي احنا يعني راح يكون عمل جدي وعمل دؤوب من اجل احنا نقف سويا من اجل منع هذا الهدم، لان هذه مدرسة تخدم ابنائنا وهي مدرسة سلمية مدرسة تعليمية وهو يقوم به تعليم، ولم يحدث اي شيء في منطقة الرفاعية يؤدي.
0: ما هي الخيارات المتاحة استاذ بسام جابر امام وزارة التربية والتعليم لمنع يعني ان ينفذ قرار الهدم؟
1: يعني احنا اول شيء احنا بلدية، وإحنا وسانتييف والصليب الأحمر الدولي كنا بالأمس في المدرسة، وإحنا رفعنا استئناف ودفعنا رسوم الاستئناف، وأنت تعرف هي باهظة، تم دفع رسوم استئناف حتى إحنا نستأنف على هذا القرار. هذا إحنا مضطرين نستخدم القانون اللي هو الإسرائيلي حتى إحنا نوقف هذا الهدم، لأنها مدرسة آمنة ومدرسة سلمية ومدرسة تعليمية، ولا لا يوجد أي خطر على الكيان الإسرائيلي. وبالتالي هم اللي أجوا من شارع التفافي في تلك المنطقة وحطوا الشارع قريب من المدرسة، يبعد حوالي 70 متر، هم اللي جاءوا شارع التفافي. ولكن هذه البلدة هي الأصل، وهي بلدة فلسطينية، وهي بلدة يعني عايش بسلام وكله، وبالتالي هم يغزوا المناطق بالشوارع التفافية، وبالتالي كل مدرسة قريبة من الشارع، وهذا حكي غير صحيح. الشارع التفافي هو الذي غزا المنطقة، ووزارة التربية والتعليم تتصل مع وزارة الخارجية، معالي الوزير وكل طاقم الوزارة، أيضا بتصلوا مع الخارجية والدول الصديقة، وأيضا المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف، حتى احنا نمنع هذا الهدم، لأن هذه المدرسة تعليمية وتحت حضن أطفال، وكل دول العالم والقوانين والشرعية الدولية تحث على التعليم وانتظام التعليم وحق الأطفال في العلم، وبالتالي طلاب فلسطين كباقي أطفال العالم حقهم في التعليم في منطقة الرفاعية، وكل مناطق مسافر يطا وكل يطا وكل فلسطين وكل مناطق التي تصنف بجيم. وهذا شيء خطير أن يكون بهدم مدرسة، وقاموا بهدم مدرسة قبل سنوات في المسافر، وبالتالي في عنا عدة مدارس مهددة بالهدم للأسف في المسافر والمناطق زيف وكل منطقة. وبالتالي قبل أيام أبلغونا أن في شارع راح يمر أيضا شارع التفافي في منطقة زيف والديرات، وبالتالي مدرسة صفد أنها تأتي ضمن الشارع، شوف كيف بخططوا ضمن الشارع، وبالتالي يجب هدمها، وبالتالي 15 منزل أيضا ضمن الهدم. هذا خطير، وأين العالم؟ أين حقوق الطفل؟ أين حقوق الإنسان؟
0: شكرا
1: إحنا في فلسطين، وهذه أرضنا وهذه حدودنا وإحنا عايشين فيها، وبالتالي حقنا نتعلم ونعيش كباقي أطفال العالم.
0: شكرا جزيلا مدير مديرية التربية والتعليم في يطا الأستاذ بسام جبر. الملف الدولي الإقليمي الأبرز سيداتي سادتي في هذا الصباح، هنالك أنباء عن وقوع قتلى وجرحى في هجوم أمريكي وقع قرب الأهواز، أيضا هنالك تحركات لسفن في مضيق هرمز تقتصر على مسار معتمد من إيران. سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران خلال الساعات الماضية، هجمت خلالها 90 هدفا ادعت أنها أهداف عسكرية إيرانية شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية. جاء ذلك في أعقاب الإعلان عن انهيار الهدنة، وذلك الاتفاق الذي لم يصمد سوى 3 أسابيع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قبل أن تتجدد المواجهات العسكرية بين الطرفين. الأستاذ فراس ياغي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: يا صباح الورد وصباح الخير لك وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: نحاول أن نحصر الأسباب التي قادت إلى سقوط هذا الاتفاق بعد نحو 3 أسابيع من التوصل إليه، اتفاق الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ما هو السبب الرئيسي باعتقادك الذي أدى إلى ذلك؟
2: يعني أولا لن نستطيع الحديث بأنه سقط الاتفاق، يعني صحيح أن الرئيس ترامب قال أنه يعني انتهى التسليم، أيضا الإيرانية تحدثت حول هذه المسألة وانتهاء المذكرة، ولكن لم يصدر مواقف رسمية تؤكد وتقول بأنه مذكرة التفاهم ألغيت، وبالتالي نبدأ بواقع جديد. ما حدث بأنه الأمريكي لا يستوعب مسألة إنه الترتيبات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، ويحاول أن يفرض مسار جديد عبر المياه العمانية كأمر واقع دون الذهاب باتجاه تنفيذ مفهوم مذكرة التفاهم وفقا للبند 5 الذي يتحدث إنه خلال 60 يوم إيران هي من ستقوم بالترتيبات في داخل مضيق هرمز حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين الطرفين. فأراد فرض أمر واقع عبر المياه الإقليمية لعمان في مضيق هرمز وأرسل سفن منقلات عبر دول المنطقة تصدت لها إيران ومنعتها من التقدم. فردت الأمريكي بقصف في محاولة منه للقول الإيراني بأنه مضيق هرمز ليس تحت السيطرة الإيرانية، في حين ميدانيا المضيق هو تحت السيطرة الإيرانية. واليوم يعني بلومبرغ يتحدث بأنه لا مسارات للسفن والنقلات إلا وفق مسار شمالي في مضيق هرمز وفقا للترتيب الإيراني، لا عبور في المضيق إلا عبر هذا المسار. يحاول الأمريكي أن يغير من الاتفاقية مما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم، لأنه ذلك يعني ربط كل الإقليم مع الإيراني، ودول يبدو الإقليم وبذات دول الخليج والسعودية لا تريد ذلك، ولا تريد أن تبقى إيران متحكمة بشكل كامل في مضيق هرمز، وتريد أن يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا قبل العدوان. ولكن هذا لن يحدث بالمطلق، وكنا سابقا قد قلنا بأن هذا مذكرة التفاهم لا تعني اتفاق ما بين الطرفين ولا تعني وجود ثقة ما بين الطرفين. قلنا أن ذلك محاولة لخفض التصعيد في الإقليم في المنطقة، لأن المنطقة لا تريد التصعيد، والأمريكي في وضعه الداخلي أيضا لا يسمح له بالذهاب إلى حرب شاملة مع إيران. لذلك تحدث بين الفينة والأخرى قصف من الأمريكي ورد فعل من قبل الإيراني، رد إيراني على محاولة خرق اتفاق مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز. تقوم الأمريكي بمحاولة تطمين دول الخليج والسعودية ودول الإقليم بأنها لم تسمح للإيراني بأن يتصرف كما يريد وكما يشاء في طيب مضيق.
0: هل هنالك ما يضبط أستاذ فراس ياغي، هل هنالك يعني ما يمكن أن يضمن أن تبقى الأمور منضبطة إلى هذا الحد دون انزلاقها إلى حرب أوسع؟ تل أبيب على الأقل تقول إنها رفعت مستوى الجاهزية والاستعداد إلى درجات قصوى.
2: يعني أولا علينا أن لا نأخذ دائما الإعلام الإسرائيلي وكأنه يعني يصدق في كلامه، هذا أولا. ثانيا ويواضح أنه الإسرائيلي فقد زمام المبادرة فيما يتعلق بإيران، لأن المسألة مرتبطة بالأمريكي والقرار أمريكي محض هناك يبلغ الإسرائيلي خوفا من أن تقوم إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ. لذلك لا وجود الأثر إسرائيلي حقيقي في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بإيران، لأن التورط الأمريكي أصلا جاء نتيجة لخطة إسرائيلية فاشلة فيما يتعلق بالعدوان على إيران. يتحدث دائما الرئيس ترامب عن قضائه على المستوى الأول والثاني من القيادة، فجاء المستوى الثالث من القيادة أكثر تطرفا من المستوى الثاني والمستوى الأول، لدرجة أنه يعني الغالبية العظمى من مستطلعي الرأي في المعارضة الإسرائيلية قالوا كان خطأ فادح إلغاء الاتفاق النووي ما بين الأمريكي وبين الإسرائيلي، بمعنى أن نتائج الحرب حتى الآن لم يتم تثبيتها، وبالتالي لا نستطيع الحديث عن استقرار. كل ما يحدث هو إدارة لنتائج الحرب التي نتجت عنها نتيجة. هذه النتائج مرتبطة بالأساس بمسألتين، مسألة مضيق هرمز والمسألة النووية في الداخل الإيراني.
0: طيب أريد في الدقيقة الأخيرة أستاذ فراس ياغي أن يعني أستطلع رأيك الشخصي في المستقبل القريب. هل تعتقد أن الطرفين سيعودان إلى طاولة الحوار والمفاوضات بعد هذه الجولة من التصعيد؟
2: هذا لا خيار، سيعودان للحديث عن ذلك وسيتدخل الوسطاء في هذا الموضوع، ولكن هذا لا يعني الوصول إلى الاتفاق. ما سيحدث من وجهة نظري بأن الأمريكي يحاول أن يكسب الوقت حتى الوصول إلى الانتخابات النصفية مع في داخل الولايات المتحدة، ولن يذهب باتجاه توسيع المعركة لتشمل كل الإقليم، لأنه أي جولة ثالثة ستحدث ستؤدي بالتأكيد إلى دمار كبير في داخل المنطقة وإلى حرب شاملة وواسعة إقليمية، وهذا لن يكون في صالح الإقليم ككل. ولكن لتثبيت نتائج المعركة أعتقد بأن الجولة الثالثة قادمة لا محل.
0: شكرا جزيلا للأستاذ فراس ياغي الكاتب والباحث في الشؤون السياسية. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رايا فام ورايا تي في. نشكر لكم المتابعة. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: طابت أوقاتكم وطاب صباحكم مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم إلى أوراق الصحافة. مشوار سريع جديد يستمر على مدار الدقائق القادمة لإطلاعكم على أبرز التطورات الميدانية والسياسية فلسطينيا وعالميا، طبعا بالاعتماد على ما خططه غالبية الصحف أو مواقع الصحافة العالمية. نرحب بكم أينما كنتم الآن، سواء هنا في فلسطين أو في الخارج. إذا فاتكم الاستماع ومعرفة كل جديد فأهلا بك في كل صباح معنا. اليوم الخميس 9 من شهر تموز لعام 2026. البنك الإسلامي الفلسطيني يرافقنا كالمعتاد عبر موقعه الإلكتروني islamicbank.bs ومنصاته الرقمية ومن خلال فروعه 43 المنتشرة في فلسطين. أوراق الصحافة يبدأ الآن. نبدأ من فلسطين. نادي الأسير يتهم منظومة سجون الاحتلال بالسعي لاغتيال الأسير غسان إبراهيم زواهرة من مخيم الدهيشي في بيت لحم، بعد أن تعرض الأسير لإطلاق الرصاص عليه 3 مرات من قبل قوات القمع في 8 حزيران الماضي، كما تعرض منذ لحظة نقله لعمليات تفتيش عارية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية رافقها اعتداء وحشي بالضرب المبرح. منظمة أطباء لحقوق الإنسان تفيد بأن رد حكومة إسرائيل على الالتماس الذي يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا من قطاع غزة معتقلون من دون لوائح اتهام أو محاكمة يثير تساؤلات خطيرة حول الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية تحديدا. المنظمة اعتبرت أن رد حكومة تل أبيب الذي قدم للمحكمة الإسرائيلية العليا لا يقدم جوابا على المعلومات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية لأبو صفية، ولا يرد على الأسئلة الجوهرية التي أثيرت عن وضعه، ما يشير إلى أن إسرائيل تتعمد تجاهل هذه الأسئلة. الكنيسة تصادق أمس بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة. صحيفة هارتس العبرية أفادت بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة إلى غزة في السنة السابقة. مسؤول في مجلس السلام يكشف عن المخطط المتعلق بإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في جنوب قطاع غزة بهدف استيعاب 10,000 من المواطنين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمنية. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن المسؤول أن المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة التكنوقراطية، فيما ستتولى قوات متعددة الجنسيات تتبع لقوة الاستقرار الدولية تأمين المنطقة التي يدرس مجلس السلام إقامتها في رفح. مؤسسة هند رجب ترحب بالتقارير التي أفادت بإلغاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تامار بن كفير زيارته التي كانت مقررة إلى نيويورك عقب التحركات القانونية التي قادتها المؤسسة للمطالبة بالتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى بن كفير بالتحريض على الإبادة الجماعية وامتهان حقوق الإنسان. طبعا كما طالبت المؤسسة السلطات الأمريكية باعتقاله في حال وصل نيويورك. يستمر الاهتمام بتقرير جديد صدر عن حركة السلام الآن وجمعية كيرم نبوت الإسرائيليتين الذي كشف عن أن الحكومة الإسرائيلية الحالية سرعت من وتيرة ضم أراضي الضفة الغربية من خلال تغيير هيكلي للنظام الحكومي الإسرائيلي فيها وتوسيع المستوطنات وتهجير السكان وتعميق سيطرة إسرائيل على المناطق المصنفة ألف وباء. يؤكد التقرير أنه بين الأعوام 2023-2025 أقيمت 185 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة، معظمها مزارع وبؤر استيطانية جبلية ورعوية تسيطر على أكثر من 1,000,000 دونم، أي 18% من إجمالي مساحة الضفة، ولا تصنف إلا 40% من الأراضي التي استولت عليها رسميا بأنها أراضي دولة، أما البقية فهي أراضي تتبع لمواطنين فلسطينيين. ارتفاع عدد ملفات التحقيق التي فتحتها الشرطة الإسرائيلية إثر بلاغات عن جرائم قومية ضد الفلسطينيين بمقدار 5.5 أضعاف منذ عام 2019، لكن 6 منها فقط أدت إلى لائحة اتهام على خلفية ازدياد أحداث العنف وانتشار المزارع والبؤر الاستيطانية في الضفة. وفقا لبيانات أصدرتها دائرة الأمن القومي الإسرائيلي كما تسمى، فقد فتح في عام 2019 نحو 139 ملفا بعد شكاوى تتعلق بجرائم قومية وإرهاب للمستوطنين ضد الفلسطينيين، لم يتم الاهتمام وتوجيه لوائح اتهام سوى بعدد قليل منها. منظمة المدافعون عن السلام العادل في كندا تقول إن شبكة الاتحادات اليهودية الكندية والنداء الإسرائيلي الموحد في كندا شكلتا على مدى عقود قنوات انتقلت عبرها التبرعات الكندية إلى إسرائيل. المنظمة أكدت أن الوكالة اليهودية لإسرائيل تعتبر أكبر المستفيدين بعد أن تلقت أكثر من 475 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عام 2000 و2024. بلدية طمرة واللجنة الشعبية واللجنة المحلية لأولاء أمور الطلاب في المدينة تعلن عن تنظيم تظاهرة احتجاجية غدا الجمعة للاحتجاج على جريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجة التي ارتكبت ظهر الثلاثاء أول أمس في صالون الحلاقة الذي يملكه الضحية، والذي لم يكن المستهدف بل حاول أن يدافع ويحمي أحد زبائنه. خبراء في القانون والجريمة داخل الخط الأخضر يحذرون من أن إشراك جهاز الشباك في مكافحة الجريمة في المجتمع الفلسطيني قد يحقق نتائج محدودة، لكنه يحمل تداعيات سياسية ومدنية أكبر وقد يمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين في الداخل. وأكد هؤلاء الخبراء أن فشل الشرطة الإسرائيلية بالقضاء على الجريمة لا يبرر توسيع صلاحيات الشباك وتحويل أموال إضافية إليه من تلك الأموال المخصصة لفلسطيني الداخل. مركز عدالة الحقوقي يطالب الشرطة الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص من مدينة اللد الذي قتل برصاص عناصرها يوم الأربعاء الماضي بعد أن اشترطت الشرطة تفكيك بيت العزاء ومنع إقامة صلاة الجنازة وألا يزيد عدد المشيعين عن 50 شخصا مقابل تسليم الجثمان. وشدد المركز على عزمه تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية في حال استمرار احتجاز الجثمان أو الإصرار على الشروط المذكورة. بيروت تشدد على أن على إسرائيل الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل عقد أي جولة جديدة من المفاوضات، وأشارت إلى أن هناك تحفظات لبنانية على المشاركة في الجولة السادسة المقترحة في روما الأسبوع المقبل، إذ يشترط لبنان تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها قبل أي خطوات تفاوضية. أمريكا تشن جولة أخرى من الضربات الجوية على إيران شملت نحو 90 هدفا يقال إنها عسكرية لكنها أيضا أهداف مدنية. طهران ردت بضرب قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، والحرس الثوري الإيراني تعهد برد أقسى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد أمس بشن هجمات قوية وجديدة على إيران، كما هدد بالاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية النفطية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن طهران لا ترد على البذاءة ببذاءة بل بالفعل وبشجاعة فائقة وإقدام لا يعرف الخوف، بعد تصريحات ترامب التي هاجم فيها المسؤولين الإيرانيين. مقر خاتم الأنبياء قال إن أي موقع تنطلق منه هجمات على إيران أو يقدم منه الدعم للجيش الأمريكي سيكون هدفا مشروعا لطهران. هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن أن أمريكا بدأت أمس بإعادة نشر طائرات التزود بالوقود في إسرائيل والشرق الأوسط. التقديرات السياسية والعسكرية في إسرائيل التي رصدتها وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أن المواجهة الراهنة في المنطقة لن تؤدي إلى تصعيد يؤدي إلى حرب شاملة مع إيران، على الرغم من الضربات المتبادلة وتصاعد حدة التوتر. تل أبيب تقول إن الإدارة الأمريكية لم تكن لتصل إلى اتفاق نهائي ودائم مع إيران، وقالت إن السلوك الأمريكي الحالي يندرج في إطار كسب الوقت والمماطلة حتى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية بهدف الحفاظ على أسعار نفط منخفضة وتفادي أي تأثير على مجريات بطولة كأس العالم. بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي يجريان محادثات مباشرة لبحث التطورات والتوترات القائمة مع إيران. إسرائيل في ذات الوقت أعلنت أنها في حالة تأهب قصوى. بلومبرغ تؤكد أن تحركات السفن في مضيق هرمز تقتصر على المسار المعتمد الذي حددته إيران. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقدر عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو 6,000، وأدانت المنظمة تجدد المواجهات في المنطقة وفي مضيق هرمز. وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعمم توصية لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق كل من إيران والعراق ولبنان حتى 31 من آب القادم ما لم تتم مراجعتها قبل ذلك الموعد. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكستيث يلغي زيارته المقررة لإسرائيل يوم أمس، والتي كانت تهدف بالأساس إلى تبديد مخاوف إسرائيل من احتمالية بيع طائرات F-35 الأمريكية إلى تركيا. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% يوم أمس بعد إعلان ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران. حسب وكالة بلومبرغ فالكشف عن بيانات شركة فورتكسا فإن نحو 63 مليون برميل من النفط الإيراني تتواجد حاليا في عرض البحر، سواء كانت في مرحلة النقل أم في حالة توقف وانتظار، وهي موجودة على متن سفن تتوزع بين مياه الخليج والمياه الآسيوية. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يكشف عن أن لقاءه بالرئيس الأمريكي على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة جرى بأجواء ودية، وأكد سانشيز أن حديثهما اقتصر على بطولة كأس العالم ولعبة الجولف، نافيا أن يكون ترامب أثار خلال اللقاء التصريحات التي وصف فيها إسبانيا بأنها حليف سيء وأنه ينوي قطع العلاقات التجارية معها. دونالد ترامب يشعل موجة غضب واسعة وتنديدا بعد نشره مقطعا مصورا يستهدف فيه طفلات صغيرات ارتدين الحجاب خلال حفلة تخرجهن من مرحلة رياض الأطفال في إحدى مدارس مدينة سانت بول في ولاية مينيسوتا. ترامب أعاد نشر مقطع فيديو يظهر الفتيات وهن يغنين فرحا بملابس التخرج الأكاديمية مع حجاب أبيض يرتدينه ويغطي رؤوسهن. أرفق ترامب الصورة بمنشور يستنكر فيه على الطفلات ارتداء الحجاب في مدرسة عامة. وتقول وسائل إعلام أمريكية ومحتجون وخبراء في القانون إن ترامب تجاهل بهذا الكلام التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل للطلبة حقا صريحا في ارتداء الأزياء الدينية مثل الحجاب والعمامة وغيرها. أقف عند خط النهاية الآن لأودعكم على أمل اللقاء بكم مطلع الأسبوع القادم في أوراق صحافة جديدة وعناوين وتطورات أخرى. لكم مني كل التحيات في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، ومن البنك الإسلامي الفلسطيني لكم كل التحيات. World Elite Mastercard، بطاقة تضع العالم بين يديك، تمكنك من التمتع بالرفاهية المطلقة، يصدرها البنك الإسلامي الفلسطيني. نشكركم ونتمنى أن نلقاكم دوما على خير.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: وقعت مصر الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة ل 120 ألف طن سنويا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات، و 50 ألف طن سنويا من أسلاك حواف الإطارات. ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. أفادت وكالة رويترز بأن شركات الطيران الآسيوية التي استقطبت المزيد من الركاب ورفعت أسعار تذاكر رحلاتها على الخطوط الأوروبية بعد اندلاع الحرب على إيران، بدأت اليوم تفقد هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح أسعار تذاكر أقل. وأثار هذا التحول التدريجي شكوكاً حول قدرات شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية السنغافورية على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الحرب والاضطرابات الفائتة.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.

0: البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: كل التحيات لكم، أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. منظمة أطباء لحقوق الإنسان تفيد بأن رد حكومة تل أبيب على التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا من غزة يثير الشك حول الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية. الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية يتمثل بمبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة إلى غزة في السنة السابقة. مسؤول في مجلس السلام يكشف عن المخطط المتعلق بإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في جنوب قطاع غزة بهدف استيعاب عشرات آلاف المواطنين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني. تقرير جديد لحركة السلام الآن وجمعية كيرم نبوت الإسرائيليتين يؤكد تسريع حكومة تل أبيب الحالية وتيرة ضم أراضي الضفة الغربية وتعميق السيطرة على المناطق المصنفة ألف وباء، فيما باتت البؤر الاستيطانية الجبلية والرعوية تلتهم أكثر من مليون دنم، أي 18% من مساحة الضفة. منظمة المدافعون عن السلام العادل في كندا تكشف عن أن شبكة الاتحادات اليهودية الكندية والنداء الإسرائيلي الموحد في كندا شكلتا على مدى عقود ماضية قنوات انتقلت عبرها ملايين الدولارات الكندية إلى إسرائيل. مؤسسات مدينة طمرة داخل الخط الأخضر تنظم غدا تظاهرة للاحتجاج على جريمة قتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجة ظهر الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه الضحية. مركز عدالة الحقوقي يطالب الشرطة الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص من مدينة اللد الذي قتل برصاص عناصرها الأسبوع الماضي. بيروت تطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل عقد أي جولة جديدة من المفاوضات. الولايات المتحدة تشن جولة من الضربات الجوية على إيران الليلة الماضية وفجر اليوم شملت نحو 90 هدفا، وطهران ترد بضرب قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، والحرس الثوري الإيراني يتعهد برد قاسي. الولايات المتحدة تعيد أمس نشر طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل والشرق الأوسط، والتقديرات في تل أبيب تشير إلى أن المواجهة الراهنة لن تسفر عن حرب شاملة مع إيران. حكومة الاحتلال تقول إن سلوك واشنطن الحالي يندرج في إطار كسب الوقت والمماطلة حتى موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ولمنع أي تأثير على مجريات المونديال. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقدر عدد البحار الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو 6,000. أخيرا، وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعمم على الشركات بتجنب المجال الجوي لكل من إيران والعراق ولبنان حتى 31 من شهر آب القادم. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الأربعاء 9 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. كالعادة وبمعيتكم نصب على الزملاء. بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية.
1: صباحكم بالخير.
0: الله يسعد صباحك. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وصباح الخير أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. وصباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية FM وعلى راية TV وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس.

يوم الخميس 9 تموز يوم المحامي الفلسطيني. وكل عام وعموم محامي فلسطين بألف خير، ودمتم للعدالة حراسا ومنارة للحق. وتحية لرجال القانون في البلد. وترامب بيقول انه اقترب من فقدان اعصابه، الزلمة معصب، ويمكن يكون قصده انه اقترب من انتهاء المونديال، وكأنه الهدنة او وقف اطلاق النار كان بس عشان المونديال. يعني من المحتمل عودة الحرب على ايران من جديد. كان الله بعوننا. احنا هون دايما زي ما بقولها بالفلاحي، تحت العصاي. على كل حال ربنا يجيب الفيل خير. وخلينا نحكي عن طلاب التوجيه حبايبنا. امبارح كان اخر امتحان توجيهي للعام 2026، هون اسمحوا لي نقول تحية للأم والأخت والأخ والأب اللي سهروا وتعبوا طول هاي الفترة. واليوم حق الكل يرتاح واستنوا النتائج، وإن شاء الله بنفرح فيكم وربنا ما بضيع لكم تعب. كمان الشكر للمعلمين والمعلمات اللي ماهن عليهم الطلاب واستمروا يعطوا دروس بعيدا عن الرواتب والإضرابات.

0: وشكرا للمعلمين والمعلمات اللي كانوا على قدم وساق في قاعات الامتحان، واليوم جزء آخر منهم صار في التصليح. هلا السؤال، طلابنا شو عليهم؟
1: عالستة يا سلام سلم، ما فيش كتابة باقة، ده حنا الورسين يا فندم، ضربين الدنيا طبنجة. عالستة يا سلام سلم، ما فيش كتابة باقة، ده حنا الورسين يا فندم، ضربين الدنيا طبنجة. يا حبيبتي دي صار ودي طارت، ايه اللي جرى لي معرفش، ودي ساعة الحظ.

يمكن اليوم فرصة نراجعها نشوف طلابنا شو بدهم يدرسوا، شو التخصصات اللي رايحين عليها، وأي جامعات. 16 ودرس في الوجه الإبل.

0: ويمكن ضروري جدا احنا ما نضغط على اولادنا بموضوع التخصصات ونترك لهم المجال يدرسوا سوق العمل ويشوفوا شو بيحبوا تخصصات يروحوا عليها.
1: كفانا بس نعرها قال ايه عاملين بكالوريوس.

واليوم من الضروري كمان نواكب التطورات بتصير في العالم والتغيير على مستوى الوظائف، وضروري أولادنا يعرفوها، وإحنا معكم حتى 9:00.

سبحان الله شو بتشبه الأغنية الواقع. واسمحوا لي أصبح على كل متابعينا وبلش من المتابعين على فيسبوك. غازي نصيف بقول لي يسعد صباحكم من درجات باب العمود ويسعد صباحك. وغازي بقول يا أحمد اليوم الخميس مش الأربعاء ويب أني أنا خربشت في أول الحلقة فاليوم الخميس سامحوني بس والله أنكم متابعين منيح. عزام يسعد صباحك يا عزام حبيب يسعد صباحك. أبو أحمد مطرية يسعد صباحك. جورج أبو عيطة يسعد صباحكم جميعا. يشتغلوها لكل أولادكم الحرين يختاروا مستقبلهم حتى لو مهني عادي. ومن رسائلكم على واتساب يسعد صباحكم جميعا بدي أصبح على أنوار وسلام وفادي من سائد خراز. يسعد صباحك يا سائد وهم بصبحوا عليك. هي عادتنا الأبلي ورد كل شيء. ويسعد صباحك يا مهند بن جمعين وفادي ريان. يسعد صباحك يا فادي. هاي عدلناها يا فادي والله انكم متابعين منيح يعني وانا مبسوط فيكم. من وعبود يسعد صباحك يا عبود. وعزام عبدو كمان. نجاح يسعد صباحك يا نجاح من مشغل ابو ضياء. يسعد صباحك انت وكل اللي موجودين معك. يسعد صباحك يا حازم. حازم الشيخ صباح الفل يا عادل. مريم يسعد صباحك يا مريم. أنس حميدات صباح الفل يا أنس. وطمنا عن الطرق من طرفك. اللي عنده طلاب توجيهي خبرنا شو تحضيرات ما بعد الامتحانات.

ومن متابعتنا وخلينا نحكي شوي عن شارع عطارة روابي وهذا المقطع من الشارع. وإحنا تواصلنا مع البلدية ومشكورين للاستجابة دائما. هم بالضبط الرسالة بعثوا لنا إياها، إحنا شغالين على حل هذا الموضوع بشكل نهائي، ومبارح كان إن اللقاء مع جهات الاختصاص لحل هذه القضية. وإن شاء الله قريبا نسمع حل مشكلة شارع عطارة روابي.

0: وبخصوص الموضوع منطقة مشفى الزكاة والبلدية وأزمة السير في هذه المنطقة، احنا ان شاء الله في متابعة ومنخبركم شو بطلع معنا مع الجهات المختصة.
1: يا ريتك بتعرف شو بحبه وشو عم بتعذب بحبه، يا قلبي روح شو لقلبه رح دوبه.
0: على الموضوع ضياء بكل عن موضوع إلغاء التوجيهي، وإحنا يعني مفروض حسب مخطط وزارة التربية والتعليم أنه خلال السنوات القادمة تصير التوجيهي مقسم على 3 سنوات بداية من صف 10 و11 و12، وصير فيه كمان اختصاص في التوجيه يختاروا المسار الأدبي والعلمي، وإن شاء الله يكون في تغيير إيجابي لصالح الطلاب. غادة يسعد صباحك يا غادة. وأنس بسلم عليكم بكلكم الطريق اللي طالع من جبع أزمة خانقة.
1: وباخذ من عمري وبعطي.
0: نعم، اللي طالع من جهة قلنديا من جبع باتجاه الشارع 60.

وطارق يسعد صباحك طارق، كل صباح الخير. بخصوص الشركة اللي اشتغلت بين عرورة وعجول، حطوا بطون بدل زفت الشارع خربان. يعني أنا مش فاهم، إذا حطوا هم أطراف للشارع فهي لازم تكون بطون، بس يا ريت توضح لنا الصورة أخويا طارق. صباح الخير للركاب اللي معك يا سائد، صبحنا على نابلس وأهل نابلس. ورامز يسعد صباحك يا رامز. ومن أمل إنفائك بتقول يسعد صباحكم أستاذ أبو طيب، صباح الوطن الجميل، كل الاحترام على هذا البرنامج الهادف والمميز، يعطيكم ألف عافية، وإحنا بنقول دائما إحنا بنكبر فيكم. الحج بسام العملة يسعد صباحك.

توضيحا لموضوع الشارع بين عجول, يعني الشباب بيحكوا لي انه مزبوط حاطين بطون بنص الشارع, مقطع كامل حاطينه بطون كبير مش صغير. احنا رح نتابع الموضوع مع عجول, نشوف شو القصة هناك, شو العمال بصير, الا ما يكون في سبب. خلينا نتابع الموضوع من طرفنا. لعن

مشكور يا طارق. طارق رح يتابع لنا الموضوع، رح يبعث لنا صور للمنطقة للشارع المعني، وبكل أسهل علينا إحنا كمان نتابع الموضوع مع الجهات الاختصاص. شكرا يا طارق.

0: ومعنا الاتصال الهاتفي. الو صباح الخير.
1: صباح الخير اخ احمد.
0: الله يسعد صباحك يا رب.
1: صباح الخير للاخوه المستمعين لفريق رايا الكريم.
0: حياك الله يسعد صباحك يا رب. مين معنا؟
1: مجدي من بن
0: الله. مجدي صباح الخير.
1: صباح الخير كيفكم؟
0: تمام الله يرضى عليك. شو اخبارك؟
1: الحمد لله بخير من الله.
0: الرضا من رب. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. حبيت انا اعلق على شغلتين.
0: تفضل.
1: اول شغله الدوار اللي عنده على مفرق الشرفه.
0: نعم.
1: عند البيره.
0: نعم.
1: للاسف لحد الان انا امبارح مريت منه ولا في اشاره ولا في شاخصه بتدل ان الطرق هاي قدامها دوار.
0: نعم.
1: للاسف.
0: هو مفروض اصلا ينحط اشاره ما قبل على اساس انه صار في تغيير على مسلك الشارع.
1: وللأسف أنا سألت بعض الجيران خاصة السوبر ماركت بقول لك يا عم حجمه أكبر من التقاطع، يعني مفروض يكون أصغر شوي عشان الواحد يتفادى إذا كان سيارة جاية مسرعة. هاي مشكلة هاي يعني.
0: مجدي أنا بتفق معك في موضوع الشاخصات، لازم يكون في شاخصات وعلى الأقل تحذيرية لأنه صار في اختلاف على الشارع. في موضوع مساحة الدوار أنا سألت بعض جهات الاختصاص وقالوا لي إنه في تعديات على أطراف الدوار راح تنشال.
1: هم وسعوا شوية من
0: الجهة اليمين. نعم.
1: بس ولكن الدوار كبيرة، يعني أنا مع احترامي للمهندسين اللي قاعدين بيخططوا ما بيكون كل دوار حسب المقاسات الدولية للفيفا ولا لأوروبا ولا ما بعرفش لوين، يعني أنت بتأخذ برضو إجمالا كيف الطريق جاية، يعني بالفعل الدوار حجمه أكبر من التقاطع.
0: نعم. هلا إذا اطلعت على الدوار في محيط الدوار تقريبا في متر ونص تقريبا، هو راح يكون حفة واطية تقريبا على نفس مستوى الشارع على أساس إذا السيارات الكبيرة بدها تلف.
1: والله أنا ما أظن على مستوى تطلع. الشارع لأنه لسه مش
0: مزفتين. لسه الطبقة الأخيرة مش مزفت. صحيح أنا تبعت صراحة الموضوع من أول مرة لما حكيته معنا في موضوع الشكوى على هذا الدوار، بس في موضوع الشاخصات اتأكد إن شاء الله أخوي مجدي. إحنا تابع الموضوع مع البلدية وإن شاء الله محلو الموضوع، لازم يكون في إشارات تحذيرية على الدوار.
1: والشغلة الثانية. نعم. كمان شارع نابلس. يعني أنا سمعت قبل بجوز حلقة قديمة إنه البلدية بتحكي إنه في أعمال لسه للمصنع المياه، في أعمال لشركة الكهرباء. طب إمتى بدهم يبلشوا؟ إذا إحنا الصيفية هلا ومش مبلشين شغل إنهم إذا بدهم يمدوا خطوط جديدة أو كيبلات جديدة للكهرباء. طبعا الشارع تكسر لعن أبو اللي خلفه لعن أبو السيارات كلها، يعني بش السيارة جديدة بدك بعد شهرين صيانة.
0: الشارع هلا نعمل له في بعض ترقيع في بعض الأماكن، وزي ما أنا حكيت عن الموضوع امبارح يمكن، وشارع إعادة تأهيل الشارع بشكل كامل. شارع نابلس راح يكون على برامج ومشاريع البلدية للعام القادم، فعشان هيك يمكن قد يكون مرتبط موضوع المي والكهرباء معه. بس كمان احنا هاي الملاحظة رح نبعثها كمان للإخوة في بلدية البيرة إن شاء الله. يسعد صباحك يا مجدي وتحياتنا لك.
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.

0: كمان في موضوع هذا الدوار منطقة الشرفة في البيرة. عمر بقول أن الدوار على شرفة البيرة داخل في المفرق اللي جاي من جهة الأمعلي ويجب إعادة النظر وتصغيره لتفادي أي حوادث مستقبلية. أنا بعتقد أنه بعد إزالة التعديات على أطراف الدوار راح تنحل.
1: لك لازرع لك انت نهار وعدي لك
0: بحور. وبالنسبة لشارع عرور عجول كمان هي عبد الغصيب بصب عليكم بقول الشارع عرضه حوالي 4 متر بطول 5 متر مرقوعة بالبطون ومش مضبطة ودمار على السيارات. طبعا مشكلة إذا بكون الشارع مرقع بالبطون أكيد يعني إن شاء الله احنا راح نتابع ما بين عرورة وما بين عجول نشوف شو قصة هذا الشارع.

0: وفاصل ونعود والحديث يطول معكم ودائما مع الناس.
1: برعاية جوال.

0: التفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: وأول أوردر

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

عودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. واليوم الخميس 19 وبدي أوقف على رسالة وصلتنا من عبد الله سرية بقول صباح الخير. بقول استوقفني مقطع فيديو لباحث إسباني يتحدث عن غرناطة المدينة اللي بناها العرب واللي هم كانوا فلسطينيين, إنه من مدينة البيرة تحديدا, وكان اسم غرناطة البيرة. من بدايات القرن الميلادي جاءوا لإسبانيا يبلغوا عن دين المسيح في ذلك الوقت, هذا بس من أجل أن يعلموا أن الفلسطينيين موجودين قبل التاريخ. لكم الفخر أهل مدينة البيرة وفلسطين. صراحة خليني أنا سأبحث عن الموضوع, موضوع شدني. أنا كنت أسمع أنه كان في غرناطة منطقة تسمى البيرة, بس ما بعرف من جاي الاسم, بس أعتقد أنه بسوى البحث عن الموضوع. تحياتنا لأهل البيرة غاليين على قلوبنا. وقطعوا القلب شطرين, القلب شطرين, خلونا ما بين نارين. وغادة بتسأل لوين وصل حل الجسر, حل مشكلة الجسر, مش رحين حل الجسر. لا تلومونا ويا أهل الهوى. بالأيام الأخيرة تقريبا آخر أسبوع شوي حركة الجسر إلى الأحسن, في تخفيف على موضوع حجز المنصة. سبحان الله كان حجز المنصة أقرب يوم بشهر 8, بس يعني استدعوا بعض الأشخاص للتحقيق كما أفادوا طبعا الجهات الأردنية من شركة جيت. صار في حجز على المنصة, والأمور يعني بشكل عام أطيب على الجسر أخف. ولكن امبارح تحديدا كمان كان في مشكلة للي داخل من جهة التفتيش الإسرائيلي باتجاه الجسر الأردني. كان تقريبا في 10 باصات كانوا صافين ما قبل الاستراحة الأردنية, يعني لسه مشكلة الجسر قائمة على الأكيد. يعني بنحكي أنه بتخف وبتشد مرات وحسب المسافرين, ملهاش علاقة بالإجراءات على الجسر. وعادل بصب عليك سلام وبقول لك شكرا يا سلام على اختيار هذه الأغاني. صباح الخير يا أنوار.

في سؤال مهم عن موضوع طلاب التوجيه والتخصصات، انه بيسأل الناس بيقول لك طب مين ممكن يفيدنا في موضوع التخصصات؟ موعد الساعة 8. والله سؤال مهم. أنا بعرف أنه رح أجيب لكم التفاصيل إن شاء الله في منطقة بير زيت، رح يكون في التكنو بارك أعتقد خلال آخر الشهر، رح يكون في جلسة طلاب التوجيه اللي قدموا امتحانات حول توجهات الدراسة والاختصاص. بجيب إن شاء الله الأخبار كاملة عن هذا الموضوع وكل المعلومات وبعطيكم إياها. وهلا في كل المحافظات التوجه الى الجامعات، اعتقد فيه كمان بكون في ناس موجهين داخل الجامعات عند التسجيل في موضوع التخصصات.

أيضا في موضوع التخصصات أنه بقولوا أنه الجامعة مش دائما بتوجه حسب التخصصات اللي بحتاجها لسوق العمل. مرات اللي بحاجة للتسجيل عندهم بالجامعة من أجل تسكير الشعب. ممكن عشان هيك كونوا انتوا ولادكم اصحاب القرار في هذا الموضوع, وتحديدا الشباب الصغار اليوم ما شاء الله عليهم عندهم امكانيات البحث و يعني اخذ القرار في هذا الموضوع.

اكسبو رام الله، اكسبو رام الله، مبروك لبلدية رام الله. هذا أرض المعارض اكسبو رام الله، إن شاء الله بيكوننا فرصة أنه نحكي شوي عن الموضوع كمان، وهذا يعني واحد من المشاريع اللي ممكن تساعد كمان في موضوع الحراك التجاري شوي تحرك البلد. ما أنا ما بعرف شو بدي حرك البلد.

0: وصباح الخير يا آلاء، يسعد صباحك يا رب. وصباح الخير انفادي، يسعد صباحك وبالسلامة يا رب. ومعنا اتصال. ألو، صباح الخير.
1: ألو، صباح الخير.
0: يسعد صباحك
1: أخ أحمد، كيفك؟
0: يا حي الله،
1: معك أحمد.
0: أهلا أهلا أحمد، كيفك؟ شو أخبارك؟
1: تمام الله يسعدك، كيفك صحيح؟
0: الله يرضى عليك، كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله.
0: أحمد، أنت مش كثير بتوع العجول؟
1: لا، امبارح من العجول.
0: شو قصة البطون في الشارع هذا بين عجول وعرورة؟
1: هذا بين عجول وعرورة، أنا بوصل هيك، أنا بوصل بين عجول وروقته.
0: خلص، ما احنا بنسأل حدا طلع العرورة. تفضل يا أحمد.
1: هذا من عرورة.
0: خلص تمام.
1: المهم، شو أخباركم؟
0: الله يسعدك، يسعد صباحك يا رب. الحمد لله رب العالمين. وأنت طمنا عنك.
1: صب عليك على جميع المستمعين وعلى سلام.
0: الله يسعد صباحك، وهي السلام كمان بصب عليك.
1: في أنت حكيت جملة بدك شو بدي أحركها.
0: آه.
1: والله لو تحطها في ملاهي. لا تحركت.
0: ربنا كريم يا ابن الحلال يا أحمد، يعني خلص إلا ما تزبط يوما ما يعني.
1: إن شاء الله أنا أتحرك، بس صعب صعب الوضع اللي إحنا فيه صعب.
0: بس قتلتني يا أحمد، شوفي ملاهي بدنا نحط.
1: والله مش ملاهي، ملعب الفيفا حاليا يعني.
0: تجيب شتيرة الفيفا، إحنا اليوم إحنا كلنا زعلانين من الفيفا اللي صار مع مصر.
1: ليش زعلان مع مصر؟
0: آه يا زلمة، حرام اللي صار في مصر.
1: ليش حرام؟
0: إيش بعرفني؟
1: يعني يا أخوي أحمد، أنا مش مع ميسي يعني، ولا مع الأرجنتين، ولا مع مصر. أنا أصلاً كل أسماء لاعبين اثنين بعرفهم مش.
0: آه.
1: بس مصر شو سوت لنا عشان نسجعها؟
0: لا مالوش مالوش لا لا لا لا يا أحمد، بدنا نختلف معاك شوي. هلا أولا احنا بنحكي عن منتخب عربي بلعب واحنا بنشجعه بغض النظر عن أي شيء تاني، ومصر لها باع طويل معنا يا أحمد.
1: وغزة دولة، وغزة بلد عربية، 22 دولة عربية كانت تتفرج عليها وهي تنبات.
0: صحيح، أنا بحكي عن الشعوب العربية يا أحمد، أنا ماليش في لا في أنظمة ولا إلي برئاسة لدول، أنا بحكي عن الشعوب العربية.
1: كلهم بنفس الخلاط.
0: الشعوب العربية أحمد لها كل الاحترام، الشعوب العربية قلبا وقالبا.
1: أحمد يا أخوي أحمد،
0: يمكن أنت ما صح لك تكون بينهم وتشوفهم، بس أحمد اللي بعيش مع المصريين تحديدا بعرف قديش ينتموا للقضية الفلسطينية، ينتموا لغزة. وقفتهم وقفوا، أبحكي عن الشعوب كمان مرة، وقفوا وقفة تحترم مع القضية الفلسطينية ومع غزة. ويمكن لو تسأل أهل غزة في هذا الموضوع ما بيقدروا يجاوبوا أكثر مننا.
1: كل الاحترام لكل شيء.
0: فاحنا التوفيق اليوم للمغرب على كل حال، واحنا مشجعين المغرب ان شاء الله اليوم للنهائي. مش مهم احمد، احنا قلنا
1: اليوم بدهم يزمروا ويروحوا،
0: مش مشكله. احنا المهم بالنسبه لنا نوقف مع المغرب.
1: اذا بدنا نشجع بس بنشجع منتخبنا
0: ان شاء الله يا رب، منتخبنا يكون له فرصه يا رب ان شاء الله.
1: ان شاء الله ما بوصل، لانه احنا شعب ما حدا واقف معنا،
0: ربنا معنا الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، حبناش غير ربنا.
0: الحمد لله.
1: الشعوب العربية يعني مصر بعدتها بالملايين اللي فيها، لو نزلوا على الشارع بحركوا الدنيا، ما حركوا إشي.
0: ولا احنا تحركنا أحمد، خليها على الله.
1: 100% ولا احنا تحركنا.
0: خليها على الله، يسعدنا صباحك يا رب، إن شاء الله يا رب دوما بتظلنا بألف خير. واليوم شجع المغرب لو سمحت يا أحمد، يسعد صباحك.

مجدي بعت لنا انه بخصوص موضوع شارع عجول عرورة, انه الموضوع عبارة عن تصليح طريق بعد ما اشتغلت مصلحة المياه, وبدل ما يصلحوه الشارع ويرجعوه كما كان اختصر الموضوع حطوا بطون فيه. احنا راح نتواصل للتأكيد عن هذا الموضوع. اذا الموضوع كمان عند مصلحة المياه, فمصلحة المياه جدا متعاون صراحة. خلينا نحكي اللي لنا واللي علينا وان شاء الله الموضوع محلول. صباح الخير مرواد.

ويعني سلام بتحط هاي الأغاني أنا بعرفش أحكي تخدني معك في هاي الأغاني. وسندس بتقول لك يا سلام الأغاني بيرفكتو. وفي موضوع مصلحة المياه يمكن كمان هاي فرصة انه نحكي مع مصلحة المياه ان شاء الله على اساس موضوع نقص المياه وترشيد استخدام المياه للفترة القادمة. هاي انوار بتقول لي ضروري نحكي عن مصلحة المياه. من وين جبت السؤال يا سلام؟ صح مظبوط. على كل حال

0: معنا اتصال هاتفي. له صباح الخير.
1: صباح الخير ابو عياش.
0: الله يسعد الصباح.
1: منصور.
0: منصور يا منصور يسعد صباحك يا منصور.
1: كان خليت قصه الاغنيه زلمه سلام عنده دوك مش طبيعي بالاغاني.
0: يعني الدوك مش طبيعي يعني منيح ولا مش منيح؟
1: لا منيح. رجعنا 20 سنه لورا.
0: انتوا عشانكم كبار بالعمر بتفرق معكم، انا اللي زيي لا يعني لسه.
1: صح. انجيل 2006.
0: يسعد صباحك يا منصور.
1: ابو عياش بدي احكي لك عن موضوع
0: تفضل.
1: البطون اللي حاطينه بين عجول وعرورة.
0: انا
1: من جهتي ما لهاش مصلحة المياه دخل. يمدوا خط من عبود لروابي، شركة خاصة دمرت عبود تطلع فيش زفتة، حطوا لهم بطون محل ما حفروا الزفتة، يحمدوا الله. احنا التراب كل الشارع تراب، شارع كان 12 متر بجنن، حفروا البلد دمروا البلد. بتسألهم وقتيش بدكم تزفتوا؟ بيقول لك بجوز من هلا 6 اشهر. المشروع خاص، شركة خاصة اللي بتشتغل مش مصلحة المياه، بجوز لصالح مصلحة المياه بس المقاول خاص والشركة خاصة. فهمت علي؟
0: نعم نعم نعم.
1: مواسير بديش ابالغ، بجوز انا بفهمش الانشات، بجوز 40 انش يعني كد، بجوز متر الماسورة.
0: نعم.
1: أرضها. نعم. هم اللي بيشتغلوا ودمروا بين عبود وبيت ريما تراب. عبود نفسها بتريم الشارع الرئيسي اسمها الخبطة، إذا سيارتك نزلت ما بتشوف حالك إلاك بدك تنزل على البنكيت، بيرقعوا إشي يعني أقل جودة بحطه. إذا هم حطوا غاد بطون، إحنا في عبود فيش عنا غير التراب. بيجي آخر النهار تراكتور برش البلد ماي، لتاني يوم المغرب كل البلد لا بدك
0: ولو
1: ولا محلات ولا إشي
0: ولو يعني. ان شاء الله بس احنا عشان تكون بصورة دائما بنرجع على يعني البلديتين، بلديه عروره وبلديه عجول، وهم بوضحوا لنا الصوره. يعني احنا صح في وصلتنا معلومه انه مثلا مصلحه المياه، بس احنا مباشره بنرجع للجهات المختصه في المنطقه وبعدين بنروح لل
1: وسلام بلدنا سائل كلهم وقتش بدكم تزفتوا في عبود.
0: ما اذا هو نفس المشروع، على ما يبدو نفس المشروع. صح
1: نفس المشروع دخل. نعم. يعني
0: منصور زمان إله مبلش مشروع
1: بجوز 6 أشهر، أجا افتتحوا رئيس الوزراء ويعني صار عليه إعلام وفتحوا مشروع، بقول لك بده يخدم أكثر من منطقة.
0: يعني إن شاء الله، بس بالعادة يعني بيكون في إجراءات معينة مع المشاريع على أساس تسهيل حركة الناس، يعني بدون ما يعطلوا حركة الناس. على كل حال
1: بالنسبة للشاخصات وتسهيل حركة الناس بحطوا شاخصات وبحطوا كل شيء، بس إنه موضوع الزفت يعني بيشتغلوا محل ما اشتغلوا بسكروش.
0: نعم
1: بقول لك إحنا بدنا نخليها مفتوحة، بدنا نضغط الخط وبدنا نعاود نفحص وبدنا نحط. يعني هم يعني إحنا حكينا أكثر مرة مع المهندس بشكل شخصي، يقول عمي وقتيش بدك تزفت وقتيش بدك تزبط، يقول لك الساعة مطول من هنا 6 أشهر يا دوب الزفتك.
0: إن شاء الله إحنا رح نتابع الموضوع، رح نجيب لكم تفاصيل لهذا المشروع ولوين رايح، وإن شاء الله بتكون خير. شكرا جزيلا يا منصور، يسعد صباحك وتحياتي للجميع.

وقبل ما تغيبوا مع مصطفى قمر خلينا ننهي الحلقة إلى إلى هنا عشان بحبش أقطع عليكم الأغاني الجميلة هاي, بس بدي أقول لكم إنه عطلة نهاية أسبوع سعيدة, وشكرا دائما لمتابعتكم, وكل التحية لزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية, والزميل فادي ماضي الإخراج التلفزيوني, والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق, ودائما تحياتي لكم, أنا أحمد عياش, ضلوا بألف خير وابقوا مع سلام في هاي الوصف.

0: وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط

0: صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. قوات الاحتلال تستولي فجر اليوم على مركبة المواطن جليل ربايعة بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة العبيدية شرق بيت لحم. منظمة أطباء لحقوق الإنسان تفيد بأن رد حكومة تل أبيب على التماس يطالب بالإفراج عن 14 طبيبا من غزة يثير الشك حول الحالة الصحية للطبيب حسام أبو صفية. الكنيسة تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الفلسطينية يتمثل بمبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة إلى غزة في السنة السابقة. مسؤول في مجلس السلام يكشف عن المخطط المتعلق بإنشاء منطقة إنسانية تجريبية في جنوب قطاع غزة بهدف استيعاب عشرات آلاف المواطنين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني. تقرير جديد لحركة السلام الآن وجمعية كيرم نبوت الإسرائيليتين يؤكد تسريع حكومة تل أبيب الحالية وتيرة ضم أراضي الضفة الغربية وتعميق السيطرة على المناطق المصنفة ألف وباء، فيما باتت البؤر الاستيطانية الجبلية والرعوية تلتهم أكثر من مليون دنم أي 18% من مساحة الضفة. منظمة المدافعون عن السلام العادل في كندا تكشف عن أن شبكة الاتحادات اليهودية الكندية والنداء الإسرائيلي الموحد في كندا شكلتا على مدى عقود ماضية قنوات انتقلت عبرها ملايين الدولارات الكندية إلى إسرائيل. مؤسسات مدينة طمرة داخل الخط الأخضر تنظم غدا تظاهرة للاحتجاج على جريمة قتل الشاب ياسر محمد أبو الهيجة ظهر الثلاثاء الماضي في صالون الحلاقة الذي يملكه الضحية. مركز عدالة الحقوقي يطالب الشرطة الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جثمان الشاب سامي أحمد جعصوص من مدينة اللد الذي قتل برصاص عناصرها الأسبوع الماضي. بيروت تطالب إسرائيل بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل عقد أي جولة جديدة من المفاوضات. الولايات المتحدة تشن جولة من الضربات الجوية على إيران الليلة الماضية وفجر اليوم شملت نحو 90 هدفا، وطهران ترد بضرب قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، والحرس الثوري الإيراني يتعهد برد قاسي. الولايات المتحدة تعيد أمس نشر طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل والشرق الأوسط، والتقديرات في تل أبيب تشير إلى أن المواجهة الراهنة لن تسفر عن حرب شاملة مع إيران. حكومة الاحتلال تقول إن سلوك واشنطن الحالي يندرج في إطار كسب الوقت والمماطلة حتى موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ولمنع أي تأثير على مجريات المونديال. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تقدر عدد البحار الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو 6000. أخيرا، وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعمم على الشركات بتجنب المجال الجوي لكل من إيران والعراق ولبنان حتى 31 من شهر آب القادم. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى والقرار

0: الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعتبر كتاب الضوء في نهاية الاستاد للكاتب أدهم عبدالله والصادر عام 23/20 ميلادي من المؤلفات الحديثة المتميزة التي تركز على سوسيولوجيا المشجع العربي وسر الارتباط العاطفي العميق بالأندية المحلية والمنتخبات الوطنية. ويدرس الكتاب لأول مرة بشكل معمق ماذا تعني كرة القدم لقطاع الشباب في المنطقة العربية تحديدا، مستعرضا ظاهرة الانتماء الموروث حيث تنتقل مساندة ناد معين عبر الأجيال داخل العائلة الواحدة كجزء من الهوية الأسرية والاجتماعية. ويوضح المؤلف أن المدرجات والاستادات في العالم العربي إنما تمثل مساحات حرة للتعبير عن الذات وتفريغ الطاقات الحماسية والبحث عن الانتصارات التعويضية في ظل خيبات الأمل المتعاقبة في العالم العربي، إضافة إلى سقوط بشع للتحديات اليومية والظروف السياسية المعقدة التي تعيشها المنطقة والتي تتسبب بانتكاسات إنسانية كبيرة في عالمنا العربي. ويركز الكتاب على تلاحم الجماهير وظهور الروابط التشجيعية كتجربة اللاتراس كقوة اجتماعية مؤثرة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتؤثر في الثقافات الشبابية العامة، مما يجعل من استكشاف الضوء في نهاية الاستاد رحلة لفهم كواليس الولاء والانتماء المطلق الذي يبديه المشجع العربي للعبته المفضلة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: وقعت مصر الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة ل 120 ألف طن سنويا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات و 50 ألف طن سنويا من أسلاك حواف الإطارات. ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. أفادت وكالة رويترز بأن شركات الطيران الآسيوية التي استقطبت المزيد من الركاب ورفعت أسعار تذاكر رحلاتها على الخطوط الأوروبية بعد اندلاع الحرب على إيران بدأت اليوم تفقد هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح أسعار تذاكر أقل. وأثار هذا التحول التدريجي شكوكا حول قدرات شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية السنغافورية على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الحرب والاضطرابات الفائتة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunet.edu.ps.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع رايا.بي اس. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل تعلم أن شرب الماء مهم لصحتك؟ تذكر أن شرب السوائل مهم فلا تهمله.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير. صباح النهايات، يعني نهايات الأسبوع التي أرجو الله أن تكون جميلة، موفقة، هادئة، حلوة، بطيئة، يمشي الوقت فيها ببطء، مش تكون سريعة، عشان تستمتعوا في كل لحظة، في كل ساعة، في كل مناسبة، في كل لمة، مع كل جمعة. صباح الورد لأصدقائنا ومستمعينا الأعزاء. الجميع اليوم صحي، سواء صحي بكير أو متأخر شوي، أو الآن بعد شوي بده يصحى، طلع على شغله، هذا يعني أنه سيلتقي بالآخرين، رح يشوف ناس كتير، أصحاب وأحباب، وناس بحب يشوفهم وناس ما بحب يشوفهم. حتى اللي في البيت صحي اليوم على يوم جديد، بلش يوم آخر في حياتك، فرصة جديدة، هدية من ربنا، لازم تعيشه بأفضل شكل ممكن، بأحلى صورة. نهايات الأسبوع عادة ممكن تكون مرتبطة بالزيارات، المناسبات كتيرة في الصيف والزيارات كثيرة جدا. قبل ما نروح على موضوع الزيارات، بدي أحكي للمستمعين الأعزاء الجميلين اللي بسمعونا الآن في سياراتهم أو في مكان العمل، وللسيدات والمستمعين في المنازل، إنه قدراتنا محدودة، وإحنا بنعرف إنه قدرات الفرد الإنسان محدودة، ممكن مش بإيدك تغير حياة حدا تاني، تحسن له حياته، تغيره للأحسن. غالبا صعب انك تطلع واحد من اليأس، لانه ظروفه صعبة، حدا فقير جدا يمكن يكون صعب علينا كلنا انه نساعده، او واحد فينا يساعده ويطلعه من هاي الحالة، بس كل انسان فينا يملك كلمات، يملك اسلوب، يملك وجه، يملك ابتسامة، يملك كلمة تهون على الاخرين يوم كامل او اسبوع كامل. لا تبخلوا على الناس بهالأشياء اللطيفة اللي منكم. أحلى صباح لكم جميعا يا علي ماضي. طبعا علي ماضي مش أول رسالة، رح أرجع لأول رسالة، لكن هو أول حدا إجا اسمه بوجهي. أما أول رسالة فمش عارفة هي من إياد في إيطاليا، ولا من عصام، ولا من أبو آدم، ولا من عزام. هدول هم المرشحين يكون أول واحد فيهم. أهلا بيك يا موسى، إلك ولأصحابك. صباح الورد يا منى وعبود وحسن أسعد أبو عنان، وطبعا يا أمير. أمير وأدهم الجاسر، أدهم الجاسر بيبعت لنا رسالة صوتية صبح بدون ما يعرف الموضوع تبع الخميس اللي لازم يشارك فيه برسالة صوتية محترمة وحلوة هيك. شكرا يا أبو خالد. ميمونة عياد، صباح الورد. ميمونة حبت قسم الليمون في الموضوع، ليمونة ميمونة، بس بتعرفي إنه بيقولوا كمان ليمون بجوز لحدة تاني، فانتبهي. احنا منقول عن الليمون كتير منيح، بس قد يستعملها البعض بنية سيئة، انه يحكي لك انت ليموني يعني بخيلي ولا اشي زي هيك. نتعرف على الشيني اكسترا اليوم، شو عند الشيني اكسترا بالفروع كلها ولا في فرع معين؟ هل هناك عرض جديد لنهاية الاسبوع ولا العرض المستمر؟ والله عندهم والله عروض كبيرة طول الشهر لأربعة تمانية القادم، تبدأ مبارح تنتهي أربعة تمانية، على حوالي 40 أو 41 صنف بما يشمل الزيت النباتي، الأرز، النسكافيه، السكر، الطحين، الصوصات، السمنة، الأجبان، يعني شوفوا على الصور. أنا صعب أحكي لكم كل اللي موجود في الصور على العرض، أقل الأسعار. يعني مثلا الزيت الأربعة لتر بدل 27 شيكل بخمسة وعشرين. بما أنه منحكي عن الصوصات فالكاتشب يعتبر من أنواع الصوصات، كاتشب شداد أو كاتشب الضيافة، مهما اختلفت الأسامي سواء الاسم هاد ولا هاد، لكن المنبع الرئيسي من شركة مجمع سيلة الظهر التجارية في سيلة الظهر لكل مكان، لكل اللي بحبوا الكاتشب الأحمر اللذيذ صاحب الطعم الزكي. صباح الورد يا سندس، أهلا بعامر مرايطة، وصباحك لعدي وأبو محمد، أحلى قصير بالبلد إن شاء الله يوصل لمكان عمله مباشرة. صباح شاي الضيافة مع إمرة واد العزيزة اللي دائما تمتعنا بالأشياء اللطيفة والصور الجميلة وتفتح نفسنا على ساعة الصبح. أهلا يا أم الصادق. المهندس نور كمامجي اليوم مروح عندي الوالدة، فأكيد يا عامر كمامجي لما الواحد يروح بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو سنتين الأكلات الطيبة بتكون. اليوم منسف؟ منسف؟ والله ما بعرف. منسف؟ اللحمة تبعته جاية من عند الزغلول لنور كمامجي، لحمة الزغلول الشهية مع كل الوصفات اللي بدها، لحمة طرية الزغلول على مفترق دير شرف، ما فيش ولا فرع تاني، كل ما تبقى من أسماء تشبه الاسم مش حقيقية يعني مش إلهم. المنسف بده اللبن، اللبن حسب نور من وين، كل منطقة وإلها طبخة محددة بتعتمد اللبن المناسب، بس إذا بدك منسف منسف فدك جميد سائل من الجنيدي، جميد سائل طعمه مش لاذع، خفيف لكنه كثيف، للناس اللي بتعرفوا ما بيحبوا طعم الجميد، الجميد الحقيقي هذا الحب. أبو خالد مريض بقولنا هاني أبو النعيم، سلامتك يا أبو خالد الخراز، ألف ألف لا بأس عليك. هاني سلملنا على ركابك. مريم من الأردن صباح الورد، برعاية بنك القاهرة عمان، عاصمتين عربيتين في قلب فلسطين، من أقدم البنوك التي خدمت ووجدت على أرض الوطن، من أعرق البنوك. صباح الورد يا أم مريم، إلي كل أهلك الوالدة والإخوة والأخوات في فلسطين. مجاهد عبد الحكيم حلايقة اليوم، مجاهد عازمهم بيقول على مطعم الزغلول، لنشوف لنشوف إن شاء الله خير، بدل ما ياخدكم على الدار ويغلي بالمدام بياخدكم على الزغلول. صابون سمارت لليدين، صابون سائل، أول ما تغسل إيديك شمهم، عن جد شمهم، نشفهم وشمهم، شوف الروائح اللي مقدمت لك إياها البريق في صابون سمارت، حدث وتكلم كتير كتير. بالنسبة لموضوع الحلقة اليوم اللي بتشرف إنه تشاركونا برسائلكم الصوتية، هو موضوع انطرح خلال هذا الأسبوع في بدايته من أحد المستمعين، بعتلنا إشي بتعلق فيه، وكمان مستمع صباح الورد أنس اللي كمان طلب مني بشكل خاص إنه نسمع آراء المستمعين فيما يتعلق به، اللي بيروح يزور الآخرين بدون لا خبر ولا تحذير ولا تنسيق، بدون ألو أنا جاي، بدون رسالة، بدون ما يقولوا له تفضل الساعة الفلانية اليوم الفلاني. وهل في ناس ما بيلتزموا بآداب الزيارة؟ بالكم شو هي آداب الزيارة للناس؟ حتى لو كان أخوك، حتى لو كان بيت أختك، شو آداب الزيارة؟ شو بعض الناس بتعمل لدرجة إنه ممكن يعني ما تحكوا أساميهم طبعا عشان الإحراج، ولكن يعني كيف ما بيحترموا آداب الزيارة في بيت تاني؟ والسؤال الثاني من مواطن آخر كان حابب يسمع آراء المستمعين في أنه لو الزوار إجوا في الليل وتأخروا هو فعلا تعب، يعني كيف ممكن يشعر الضيوف أنه تعبان وأنه لازم عن جد يروحوا لما يطولوا وتقلوا دمهم؟ رسائل صوتية، بتمنى أنه أسمع صواتكم اليوم تشاركونا. أحلى صباح. على فكرة فيش ساعة في الاستوديو، ساعة الاستوديو خربانة أو متعطلة أو فيها خلل، لذلك ما رح أطلع الساعة ولا رح أحكي لكم معنا ضايل كذا وكذا، فمعكم وقت من هون لل11 إلى ربع.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إلنا كلنا. وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: ب 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أحلى صباح لكم المستمعين الأعزاء، وإن شاء الله يومكم يكون جميل. إن شاء الله أتشرف أني أسمع أصواتكم المختلفة بمشاركاتكم حول موضوع أداب الزيارة، لأنه بلشوا يكتبوا لي أشياء، أفكار فعلا الواحد يعني بشوفها عند الضيوف أو بشوفها من الضيوف بعض الضيوف. في ناس زي النسمة ما بتشعر كيف إجا وكيف راح وكيف مؤدب وكيف إنه ممكن حتى يساعد، وفي ناس عن جد دمها تقيل. يعني بدنا ننكر كيف يعني دمه تقيل؟ صباح الورد لعادل زيد اللي بيحكي لي عن إنه يطلب مني أوجه رسالة للسائقين إنه قبل ما تتحركوا لورا وتعملوا ريفيرس تتطلعوا وتتأكدوا. اليوم غالبية السيارات عادل عندها حساسات، بس اللي ما عنده حساسات لازم يكون عارف إنه لازم يتطلع تحت السيارة، يعني الحذر واجب. يعني قبل ما تطلع في السيارة تطلع تحتها، تطلع وراها منيح، لأنه بقول مبارح تسبب أحد السائقين بموت طفل عمره 4 سنين وهو مسرع وراجع لورا، يعني بيرجعوا وبيضربوا بشكل قوي. حوادث متكررة في كل سنة. رسالتنا يا عادل إنه الواحد الحذر واجب، حتى لو في بسة تحت السيارة لازم أنت تكون عارف ما تدعسها.
1: صباح الخير يا نجوى، إليك بجميع طاقم رايا والسلام، الله يسعد صباحكم جميعا والجميع المستمعين. أمير رفرحات يسعد صباحك كل حال. يا نجوى، اللي ما بحترم الزيارة ما بتفوت دور. يعني في ناس كثير تفوتش دور لأنها تحترمش أداب الدور وأداب الزيارة، مثل أمير رفرحات بس يجي عنا بفضاء يصيح ويكاتل بصوت وعب الحارة، وده جبنا له كاسة القهوة بيشرب منه فنجان القهوة، بيشرب منه شوي وكنكبه، قال القهوة ما تحول لخامضة، والله إنه واحد الكلة.
0: يعني شكرا يا أدهم الجاسر، أنت شخصنت كتير مع أمير ومن باب المزح أكيد، بس إحنا عن جد الحلقة جدية، إنه كيف ممكن الضيف يتعدى حدوده، كيف ممكن يضايق الناس اللي رايح عندهم. هلا في قصه انه في ناس ما بتدخلوا بيوت، هذه صعب كتير، لانه حد بيقول لك انا جاي عليك، شو بدك تحكي له؟ احنا بطبيعنا العرب مضيافين ومستحيل نقول لحدا ارجع انت جاي عندي، احنا حتى مر الطريق نحكي له تفضل، اللي بتشوفه في الطريق مرحبا تفضل، فتخيل يتفضل معاك وانت مروح. تفضل حبيبي. اليوم يوسف اللي كان يتبعنا ودائما من السويد اليوم رايح رحلة على النرويج، يلا انبسط على هالبرد يا يوسف، جايتكم موجة حارة جديدة على أوروبا. أهلا بأم مصطفى الترابي وناصر شلبي وأبو عدي، غادة، محمد علاوني، أبو شجاع، أهلا يا أبو مازن إلك ولا أبو جود، ناصر في صفة، من جهاد مناصر اللي بتصب علينا مع طعم فريشة الألذ.
2: صباح الورد والفل والياسمين. راح أكون مستمع ما في عندي إجابة، بس راح أحكي لكم عن عمي بيجوا من بلاد برا، فبيجوا الأقارب يسلموا عليه بتأخروا لنصف الليالي للساعة 12-11 بالليل، فهو بنزعج وبستهيش من حدا، بقول لهم يا جماعة أنا نعست مش تروحوا، فبيزعلوا. السنة اللي بعدها بيجي كمان مرة بردوا بتأخروا، بردوا بسمعهم نفس الكلام
0: الفاضي،
2: بس ما بعرف اللي بيعملوا صح ولا خطأ، يعني يدب الكلام دب، لأنه في بعض الناس فعلا يعني ما بتستحي. وشكرا لكم.
0: العفو العفو، هذا لأنه في بلاد برا وعنده الجرأة، لأنهم برا عن جد بيقولوا لك أنا يعني إذنك معك خلاص، وقت الزيارة انتهى بما معناه. بس عنا عن جد سؤال للمستمعين، أنا ما بعنديش الإجابة، كيف ممكن تحكي أو تعبر للضيف تقيل الدم إنك تأخرت؟ أنا عندي تاني يوم شغل أو عندي صحي بكير، عندك التزامات، كيف ممكن توصلوا الفكرة؟
3: يسعى صباحك نجوى، صباح كل المستمعين. أنا برأيي موضوع الزيارات ما حتبروا على حدا بدون ما يستأذن أصلا، هاي موضوع فجأة ما بعرفها أنا، بس أنا برأيي إن الناس فعلا نفسيتها تغيرت، بطلت زي قبل. مين اللي بزورنا أصلا غير إذا كان عزيز علينا وبحبنا وبفقدنا، أخونا، قريبنا، جارنا، صاحبنا؟ وإذا أنا كنت أحط حد لكل هذا الإشي معناها بطل في علاقات اجتماعية، إحنا صرنا نحب نسكر حالنا، نسكر الباب على حالنا ونقعد ونقول خلاص ما بدنا نستأذن حدا، اليوم يجي عنا لنا إلا لا يكون في موعد مسبق. مين الموعد المسبق؟ معقول بدك تيجي أخوك عندك لازم يرن لك قبل بيوم؟ يعني لو أخوك الباب فجأة عليك معقول تحكي له اليوم أنا مش فاضي؟ إحنا صرنا نحط كتير حدود بين بعضنا لأن صارت علاقتنا بعيدة عن بعض. أنا برأيي الضيف متى ما بيجي حيا الله، واللي بيفقدني فعلا بأي وقت بيكون هو بحبني وبعزني. وأكيد الناس لها وجهات نظر مختلفة. ويسعد صباحك.
0: صباح الفل، وجهة نظرك تحترم طبعا وفيها من المنطق، بس ما هو الفكرة إنه حدا يجي عليك وإنت مش مستعد. بعرفش مين اللي بعتت الرسالة. آيات، أنا مقتنعة في كلامك بس من الجانب الثاني أنا ما بقول قبل بيوم، بس يعني أعطيه إشعار إذا البيت مش مرتب يرتبه، إذا عندي الست شغل إنها يعني بلاش تحرجوها حتى لو أخوك. في ناس عن جد يا جماعة بيكون ما عندهم مش ضيافة، يعني ما عنده قهوة في الدار، ما عنده حابب يقدم لك مكسرات فواكه، ما عنده. فإذا أنت بتطب عليه طبب ما بحس حاله أنه مش عامل مستضيفك بشكل جيد. وعلى هاي النقطة بحب أحكي لكم أنه في ناس برنوا على حدا بدنا نيجي عندك، فبقول لهم والله أنا الساعة أو بكرة مثلا مش فاضي، عندي موعد في المستشفى أو عندي كذا، بيزعلوا، هذا ما رضي يستقبلنا. له الحق أنه يزعل لما حد يقول له أنا مش فاضي الساعة أو اليوم الفلاني. اسمع ايدينا ونزلت تتعب
4: صفوفي. يسعد صباحك يا نجوى وصباح بنات مشغلي جميعا. نجوى كلكم وزياركم واللي بتجيب معها اولاد عفاريت وقرودكم ثاني وبتفلتهم كسروا يخربوا بتسألش، بتروح وين مكان بتخليهم في الدار، بس تيجي على زيارة بتجيبهم معها.
0: هاي التربية الحديثة، كسر يا ماما طبش الأشياء، تربية الحديثة ما بتحكي مع ابنها إشي. طبعا ما بصير. اليوم عيد ميلاد عايد الفتاوي، كل سنة وأنت بخير وسالم وسعيد. هرمنا؟ لا ما هرمنا، الروح خليها شباب. شكر الياباني صباح الورد وأحمد النافع وأم حسن قلود، أم جهاد وميمونة وبقية الصبايا وسندس وأم رواد وأم محمد، إلكم تحية خاصة من أم عماد. أم محمد صرصور من رام الله صباحك فل. أم صادق خليف أول رسالة بتبعث لنا إياها، نورتينا يا أم صادق ومبروك لابنك بمناسبة الخطوبة، مبروك يا الصادق. عفيف كتب ومحى، سعد صباحك يا عفيف مع هيك. أهلا بليندا وزميلتها العزيزي بسمة، إن شاء الله البسمة ما تغيب عن الوجه يا ليندا وبسمة.
5: نجوى أنا بالنسبة لي إذا بدي أجي عند حدا مستحيل أجي إلا تمني أطلب إذن، يعني ما بروحش عليه إلا تمني أبكي ماخذ منه إذن إني راي عنده. بس في بعض الناس مثل أدهم الجاسر ما بستعيل صار فوق راسي يا أخي، طب اطلب إذن، كل إحم كل دستور على الفاضي.
0: هذا علموني
5: بشي، لا خذوا مني ولا أعطوني. يزعل صباحك يا أدهم.
0: المونة والصحبة هاي بتلغي هاي الأشياء الثانية، بمعنى صاحبك عزيزك وبعز عليك وبحبك، يفوت عليك متى ما بدك وممكن هو يقوم كمان يعمل معك أشياء يساعدك، مش مهم شو قدمت له أو ما قدمت له، صدفته أو ما صدفته، المهم إنه يشوفك.
4: صباح الخير أخت نجوى، صباح الخير لجميع المستمعين والقائمين على هذا البرنامج الحلو والشيق. يسعد صباحكم جميعا، رجعناكم من جديد حبيبة قلبي إم كرم. يسعد صباحكم. صباح الخير،
0: صباح الفل
4: حبيبتي، وصباح الخير لكل القائمين على هذا البرنامج ولكل المستمعين. آداب الزيارة، كمل كنا الدور معدودة على الأصابع والناس معروفين وكلال، اليوم الناس كثرات وفي اليوم تلفونات اليوم لازم الواحد يعطي خبر إنه بده يجي عند الثاني، لأنه بجوز عليه شغل، بجوز عليه عنده ظرف، بجوز بده يروح زيارة عند حدا، أو إنه مريض مثلا تعتذر. هيك هي الزيارة، هاي هي أداب الزيارة.
0: شكرا وأهلا بأم أديب سمودي، سلمينا على العريس ليث إن شاء الله عرس مبارك الشهر القادم. إم محمود بتقول لما حدا يصهر عندها ويتأخر تلقائي عيونها بسكره وتبلش تتحزمل يعني لازم الضيف يفهم إنها نعست ما بتقدر تسهر. معلومة مهمة لازم تعرفها عن ضيفك إذا أنت بتعرفه عن قرب، إنه عن جد ما بسهر لازم تدير بالك، هو ما بسهر ليش تسهر أنت تسهره. حسن مشاهرة بيقول أنا بدي أختصر الموضوع بالمثل الشعبي اللي بيقول عز الزيارة غارة، عز الزيارة غارة يعني بسرعة. مجدي بيقول ما وقفت على الناس اللي ما بيستأذنوا وقت الزيارة، لكن اللي أسخم من هيك بيحكي هذا منفوت على آداب الزيارة. لما أنت تروح أوريدي زيارة عند حدا بتعرف إنه أهل البيت بتضايقوا من التدخين، طب اسأل قول مسموح أدخن هون ولا برا أحسن، يعني اعرف إذا أنت رايح على مريض إنه بتضايق من الدخان أو حدا بتضايق إنك ما تدخن، عيب تضل قاضيها دخان.

0: ما بعرف يا أمين سكر عندك مشكلة، لأنه الوضع سالك عند كل المستمعين بالنسبة لرايا تي في دوت بي أس. الوضع سالك على كل القنوات، يتم مشاهدتها بشكل منيح. هلا بدهم يشوفون على فكرة غير رايا تي في لأمين سكر، بتقدر تفوت على رايا تي في دوت بي أس. أوكي هذا مش على صفحة اليوتيوب، حط على اليوتيوب شبكة رايا الإعلامية، فوت هناك، وعندنا هلا احنا لايف هناك، تقدر تشوفنا من عند اليوتيوب تبعت رايا.
1: الله يسعد صباح الجميع وصباح طاقم رايا. طبعا الصح ان الانسان يرن او يبعث قبل بفتره، مش قبل بخمس دقائق ويقول هيني جاي، برضو ما بزبط، ممكن الدار ما يكون فيها ضيافه،
0: صح،
1: فيجهز له شويه ضيافه الانسان ينحق. يسعد صباح الجميع،
0: شكرا يعقوب، هذا اللي بنحكي فيه.

0: هذا لا يحد من العلاقات الاجتماعية أبدا.
1: صباح جميع. بالنسبة لأداب الزيارة هذه عندنا بصراحة شبه معدومة، يعني ما بتشوف النظيف باب الدار وبقعد وغات يقوم. يا ابن الحلال الناس عليها دوام، عليها شغل، عليها أشغال أعمال، بظل 12 واحدة في الليل، يعني بتنام وبتقوم وبتغفي وبتسهى وبتقوم وهو قاعد، يا الله ما أثكل دمه.
0: مش عم يفهم باللوامة، يعني أنا التاوبت مرة مرتين ثلاثة، يعني تحرك حس اعرف شو نعمل، يعني بعدين بتقدم له كل الضيافة الممكنة، شاي، بتجيب له مكسرات، بتجيب له فواكه، ممكن يتعشيه، بتجيب له كمان قهوة، القهوة معناها باي باي، بيشرب القهوة بضل مبلط. بعد هاي الحلقة بوعدك إن شاء الله إذا سمعوها ما حدا يبلط عند حدا. أم أسيد من حيكي من القدس أولا، وبعدين بتحكي إنه استخفاف برأيها إنه إذا ما استأذنت فهذا استخفاف بأهل البيت اللي أنت رايح عليه، لأنه أقل شيء ممكن تكون الست فعلا مريضة وصعب إنها تستقبل ضيوف وبتنجبر بهذه الحالة، أو تعبانة أو مرهقة كان عندها شغل، فبتقول المفروض زي ما بنحب لإلنا نحب للآخرين ونقدر الآخرين. أبو زياد 4 أيام غياب، هدول الأربع أيام عليهم خصومات، يعني عليهم لازم نخصم عليك، وين كاين؟
2: صباح الخير، صباح الخير سلام، صباح الخير أنوار، صباح الخير فادي ماضي، صباح الخير رايا. موضوع مهم وحلو صراحة وصعب، والله صعب، لأنه إحنا تربينا على كرم الضيافة، كرم الضيافة المفروض إنه الضيف شو ما كان كيل دم بدك تتحمل، تمنى يروح، تمنى الله يترجع عليك، يعني الساعة برجل في العقل، يعني الضيف اللي بيضل الساعة 2 والساعة 1 والساعة 12 هذا بدك تستنى بس كرم رب العالمين عليك إنه الله يهديه ويروح.
0: الله
2: غير هيك أخلاقنا وعاداتنا
0: وتقاليدنا. الصوت في هوا كتير، لذلك أنا فهمت الفكرة الرئيسية من صاحب الرسالة يسعد صباحه، إنه يعني تا ربنا يحنن قلبه ويقوم، الله يهدي ويقوم. أما من عادات وتقاليدنا ما في إشي اسمه لو سمحت يعني أنا بدي أنام أو هيك، بدك تتحمل الضيف لبين ما هو يتحرك ويحكي عن إذنك. وعلى فكرة بيكون سهران للاثناشر الوحدة وإنت نعسان وبقول لك يلا بدنا نقوم، ممكن تقول له بدري، يعني من العادات إنه تحكي كمان إنت ملان وتعبان تقول له بدري، يعني خليك كمان شوي، من شدة الكرم والأدب. عاد انت نفسك يقوم من ساعتين، شو بدري، يلا روح خلص، شفناك حكينا كل المواضيع اللي ممكن تنفتح وما ضلش اشي. فكرة انه في حدا من المستمعين بيرد كمان على آيات بيقول طيب انت رحتي عند دار اخوك فجأة وتحافظتي على العلاقات الاجتماعية وكان هم بيتغدوا، يعني الواحد بيستحي، أو دار عمه بيستحبوهم عن الأكل بيشبعوا، اتفضل يا ضيف مش راضي يتفضل، طب تعال مالحنا، لا هو لو يمالحنا أحسن. فكرة تعال مالحنا، ابصر من وين اجت، مالحنا من العيش والملح ولا من وين. ام رائد بتشكرنا على الموضوع الهادف، بتقول قبل كم من يوم صار معنا هيك بدون استئذان، كان عندنا ضيوف واجا حدا او اجت واحدة وقعدت ما قامت، ظاهرة مش كويسة ولا منيحة، بتقول يعني قعدت وخلاص ما في ترويح من هالمراح، ما في رواح.
3: صباحك نجوى وصباح جميع المستمعين. مش حلو بالمرة أن الواحد يروح على حدا بدون موعد للزيارة، الأفضل يخذ موعد قبل. يعني أنا صدفة اتصلت معي أنه حدا إجانا مفاجأة هيك بحكي لي حبنا نفاجئك، طبعا أنا الموضوع ما عجبني، أنا بحب أكون مثلا مستعدة للزيارة، يمكن يكون وضعي مش مناسب، يكون علي شيء في البيت أو أكون طالعة، فبحب برضو أنه أفضل شيء أنه الواحد يخذ موعد. بعدين انه اذا

0: صح، عند هذا لو كان الإنسان يعني لحاله يعرف إنه مدة الزيارة بكفي هالكد، إني خلاص لازم أروح، فيما لو تأخر خلاص ادخل كهرب عليه واحكي له خلاص أنا زهقت منك، شيل حالك والله يسهل عليك.
1: لا لا،
0: سعد صباحك.
1: ما بنعملها يا سندس، ما حدا بيعملها، ما حدا بيعملها. يعني هدول اللي يمكن ما في. أنا بدي أسمع أفكاركم إذا فعلا في طريقة ممكن تحكي للضيف إنه تأخرت وأنا تعبان وبدي أنام، كيف ممكن تحكيها؟ أو أولادي تعبوا، أو عندك إشي ضروري لازم تطلع ولازم تعمله وإنت بتستنى في الضيف يروح، كيف ممكن توصل له المعلومة؟ نور خمايسة بتقول المصيبة إذا بتحكي لواحد من الشارع تفضل ويتفضل، يتفضل عن جد. إحراج. صباح الورد يا كريم. كريم أول مرة بيبعت لنا رسالة بيقول شكرا على هالبرنامج، واليوم حبي بشارك لأنه عنده قصة لواحد بضل يروح زيارات على الناس وهو قاعد بضل يعمل هيك، على بضل يتفقد فيه غبرة ولا لا. شو دخلك في الطاولة عليها غبرة ولا لا تعمل في إيدك هيك؟ أنت ضيف، شو بتحسس أهل البيت؟ يعني شو قلة هالذوق وقلة هالأدب؟ عن جد قلة أدب. هلأ أنا شايفتكم كتير بتبعتوا مكتوب، بس يا ريت، أنا بدي الخميس، أو إحنا في أحلى صباح عملنا الخميس ورجعنا علشان الأصوات تتداخل وتتنوع ونسمع أكثر عدد ممكن من الناس والمستمعين وتعرف على أصواتكم. يعني هاي سندس حفظنا صوتها، آيات إن شاء الله نحفظ صوتها، أم أديب سمودي حافظين صوتها، يعني أمير شو اسمه، أمير فريحات، خلاص أحفظ صوتك.
2: يسعد صباحكم جميعا، يعطيك العافية ست نجوى. صراحة أنا الأيام يعني قل ما نذر أنه تلاقي حدا بروح عند الثاني بدون ما يعطيه خبر، يعني خصوصا مع أنه كل الناس معها تلفونات، كل الناس معها انترنت، فبتلاقي الجميع يعني بيعطي خبر، قليل ما أنه تلاقي حدا هيك طب فجأة. يعني هاي مفروغ منها صارت هالأيام هاي. وثاني إشي اللي هي شغلته أنه حدا يتأخر عندك وانت ما تقدر توصلي له المعلومة، فصراحة يعني بعض الأوقات نياع الواحد بعيد عنكم عفوا على التعبير، يعني نياع الواحد بتجل لكن وهو يتجاوب
1: ومش فاهم،
2: يعني مش واصلت له المعلومة، فهاي صعب. يعني هذا السؤال اللي انت سألتيه صعب الإجابة عنه، لأنه يعني مبين انت عند حدا يعني سهران وتأخر الوقت وثاني يوم عنده شغل بتتاوب زمان بده يصحى بدري على شغله، هذا مش لها جواب صراحة.
1: صحيح. يعني كمان باسم الجاسر بيقول من ضل نتاوب لبين ما يحس على حاله الضيف، هذه هي الحيلة الوحيدة اللي ممكن يعملها الواحد لما الضيف يتأخر. لميا كمان أول مرة بتشارك معنا. لميا أهلا وسهلا. لميا بتقول أنا إذا طول الضيف بصير أحكي بتحبوا يعني أعملكم إشي، شو بتحبوا تشربوا إشي بعد القهوة؟ يعني القهوة صلكم ساعتين شاربينها، يعني فإيش بتحبوا إشي تاني؟ بلكي حسوا إنه يقولوا لا والله بدنا نقوم نروح.
3: للأسف الشديد اليوم الناس بطلت عندها ذوق ولا حس ولا أخلاق، اللي قاعد ساعة واللي قاعد عشر دقائق نفس الإشي، خلاص شوف وطمن عليه وضع منيح تمام روح.
1: الزيارة غارة، بس هلأ في ناس أكيد علاقاتهم كويسة، يعني إحنا ما منقول خمسة وعشر دقائق ونص ساعة، لا لا لا، في ناس بتحب عن جد وبكون عن جد متفاعل وبقول لك خليك بدنا نحكي، بس أنا بقول عن جد لما في إطالة. بعدين على قصة زيارة المرضى، مهم جدا عنا إحنا لحد الآن وين وصلنا في 2026، لحد الآن منروح نزور المرضى جماعات ومنزعل إذا أهل المريض قالوا لنا يا جماعة يعني عامل عملية ممنوع يحتك في الآخرين، بدنا نشوفه وبدنا نبوسه وبدنا نحتك فيه، طب بلكي أخذ فيروس أخذ مرض، بزعلوا وبيقعدوا عند المريض ويكون تعبان عامل عملية، في المستشفى أو في الدار بحلوش عنه.

يعني تحديدا زيارة المريض لازم تكون انت بغض النظر شو مستواك الثقافي او العلمي، لازم تكون عارف لو مين مكان اقرب الناس لإلك المريض، بدك تشوفه الحمد لله على السلامة من بعيد وبتطلع.

0: بنصبح على أبو هشام متابعنا وعزيزنا وصديقنا من القدس. أهلا يا أبو هشام.
1: الله يرحمك يا ستي، فقد تظل كلي روح خفيف وتعال خفيف عشان تظلك نظيف. أدهم الجاسر بيجي بقعد بسير أطبع وجه بتمي وتلوج بتمي وتزاوب ولك نعسان في الدنام ولك كوم روح على الفاضي ولا هو فهمان عامل حاله مش فهم أندارج وهالناس والله ما نعارف.
0: أدهم الجاسر لحد الآن محتفظ بحق الرد ومش عم برد عليك يا أمير. بعدين في أحيانا صلة بين الأصحاب أو بين الأقارب بتكون لدرجة أنه ممكن أنت تقوم تنام هو موجود، أو ممكن تنام على الكنباية هو موجود عادي تغفى لأنه قريبين من بعض، ما في داعي تقول له أنا نعسان وكذا لأنه هو خلاص ممكن تنام قدامه وتغفى.
2: يسعد صباحكم. بعيدا عن الأخوية بين الأصحاب يعني ودارك داري ومن هاي الأمور، يعني أكيد في كل بيت في له وضعه الخاص. ارفع التلفون قبل ما تيجي، موجودين في البيت مش موجودين عندكم ناس ما عندكوش ناس، وطبيعة الحال يعني أكثر عن ساعة ساعتين يعني حرام، يعني لغاية الساعة 9-10 احمل حالك وروح. إذا ما روحتش لحالك صاحب البيت يقول لك اطلع برا
0: برا
2: بدنا ننام.
0: أوكي سعد صباحك. أم عماد بتسألني عن لما تكوني عاملة عملية وييجوا الناس بعد 10 بالليل زيارة، قلة أدب، مش مؤدبين، بدون ذوق، والمفروض إنه اللي بيجي ينحكى المريض نايم. والله أنا عاملة عملية، أنا آسفة بس والله بدي أنام، يعني أهلا وسهلا بدي أنام أنا تعبان كتير. ما تسكتي لهم.
3: صباحك وصباح الجميع. طلعي المشكلة إنه مش إنه نطلب إنه بدنا نروح نزور حدا نرنله أو ما نرنله، المشكلة مش هون، المشكلة لما يجي عندك ضيف ويكون معه أولاد ويقلب الدنيا كلابة وإنت تبكي تغلي في حالك أكل وأهله ولا كأنه عامل ابنهم إشي. يعني أقول لك إحنا يوم الجمعة بكنا رايحين على القدس كمثال، هاي مش زيارة، أجت معنا ثلاث نسوان معاهم جوز 4 أولاد صغار، بس مش صغار واعيين، صف أول وثاني، كلبوا الباص كلابة. أجت المسؤولة عن الباص بتقولهم يا أولاد يعني خلص الإشي زاد عن حده، والهي إمهم بتحكي لها عادي يعني ياخذوا راحتهم الأولاد شو اسمهم، بتقول لها حبيبتي احنا رايحين على القدس، احنا مش رايحين على حضانة ولا رايحين على روضة ولا يعني احنا على القدس رايحين، والناس كلها صارت تجد من أولادكم ولو تشوفي لسانهم لسانهم أطول منهم نجوة. طلع يعني لوين، وأنا بالنسبة لي أنا وين بحب أروح مفاجأة عندي أولادي، بحب أفاجئ أولادي، أما عند حدا ثاني طبعا أنا ببعته وبحكي إني أنا جاي
0: طبعا
3: إنه في مجال آجي ولا فيش مجال. يعني المشكلة نجوى لما ييجوا مثلا خلص تبكي مكدمي كل إشي، ما ضلش إشي ما كدمتيه، وشو قاعد تقولي له أعمل لك شاي ولا قهوة يا هلطر، يعني فهمها لحالك، ما أنت شربت شاي وشربت قهوة يعني إنه خلص
0: لك أعملي شاي،
3: وصلت الطب ما ضل إشي نقدم لك إياه، يعني زي ما قالها تتغدى وتتعشى ولا تلحق الباص.
0: تتعشى ولا تنام تنام خفيف تجض يعني تشتكي. طبعا فكرة انه الامهات عزيزاتي حبيباتي يعني لازم الولد يكون عارف كيف يتصرف في الاماكن العامة، لانه الباص مش الكم، السيارة مش الكم، المجتمع اللي انت فيه، المحل اللي انت فيه مش لإلك، فلذلك لازم تدربوا اولادكم وتعلموهم وتربوهم كيف يتعامل في الاماكن العامة وعند الزيارات في وعند لما يزوروكم الناس كمان يكون عارف الاتيكيت والادب.
4: صباحك نجوى كيفك. فيش مشكلة الواحد يبعث مسج أو يرن إنه أنا هيني جاي أو مثلا بعد بساعة عادي. مثلا المرة اللي في البيت بجوز ما عندها ضيافة، بجوز مثلا بجوز في مشاكل معها مع جوزها ما بدها تحب تبين للضيف اللي جاي، بجوز البيوت أسرار، بجوز 100 شغلة وشغلة عندها راسها، فعشان هيك الواحد لازم يعطي تليفون. أنا قبل فترة كان عندي ابن امتحانات، كان كل حدا يجي علي مثلا فترة الامتحان وفترة الاختبار مثلا اعتذر منه، فعشان هيك لا لازم الواحد يرن لو مسج لو تليفون بسيط عادي يعني، ولو مثلا مش فاضي إلا بكرة ما منزعل، ليش نزعل؟ بجوز المرة عندها ظرف، بجوز عندها 100 شغلة وشغلة، فالواحد لا لازم يعذر ولازم يتصل، لو راي عدار أخوي، لو راي عدار أهلي، لو راي عدار مين ما هو، لازم أرن أو أبعث مسج. يسعد صباحك نجوى.
0: صباح الفل. طبعا طبعا في كتير ظروف هلأ ما بتنتهيش بالعد، إنه ليش لازم نعطي علم، هل أهل البيت مش مستعدين، مش لابسين، ما عندهم مش ضيافة، تعبانين، مريضين، في بينهم مشكلة، عندهم امتحان، عندهم، لازم تعطي خبر. الفكرة بالذوق إنك تعطي خبر يكون عنده علم. هلأ الطبب هاي مش عارفة. المهم فاتن بتقول مرة كانت ماخذة موعد من ناس تروح عندهم زيارة، لبست وجهزت، فتحت الباب اللي هم جايين عندها ناس هيك، فبتقول إحراج كتير يعني فعلا، يعني طلع خربوا مشروع المرأة والناس اللي بتستنى فيها بتروح عندهم من بس عشان ما يبعتوش رسالة. صباح الورد لحنين أبو عودة، وإن شاء الله ربنا بهنيها بالخطوبة وما بعد الخطوبة.

0: اللي بيبعتوا لنا صباحات يمكن اليوم الخميس انتوا عارفين ما حدا يزعل اوكي ما حدا يزعل
1: لا لا والله انا بلاحظ صراحه انه لازم الاتصال مهم لانه فرضا في اخت كانت تحكي لو اخوي بده يجي علي فعيب انه كل ما او عيب انه يستاذن وهو جاي عند دكتور فرضا انه كانت معزومه او عازمه صديقاتها عندها وما في حد بالبيت شوف كميه الاحراج اللي كويله وفي كثير يعني شغلات يعني لا تعد ولا تحصى يعني من الى لو بدنا نحكي من خلص من هلا بكره الصبح هالشغله الشغله الثانيه الزيارات اللي انا ما بحبها نهائيا الزيارات للمستشفيات واحد بيكون عامل عمليه ومش طايق حاله وبيجوا عند الزيارات هي شغله الشغله الثانيه الاصعب من هيك واحد بيكون عامل عمليه ولاده ومش عارف يفتح عليها من الوجع بصير يجوا القرايب الاخوه ولاد الاخوه ولاد العمام العمام نفسهم اخوالها بجوز النسايب يجوا اخرى أنا شايف إنه عيب خل الأنثى تتريح وبس تروح على الدار لكل حادث حديث
0: حتى في البيت حتى في البيت أول ما تروح من المستشفى وتحديدا اللي بيكونوا عاملين عمليات بيعملوا بيتها مزار وبتكون هي ست البيت يعني هي صاحبة البيت واللي لازم تقدم واللي لازم تضيف إذا عندها حدا بيساعدها أوكي بس عن جد عن جد يعني مش أول ما يصير الإشي لازم تطبوا على الواحد بيجي من الحج أو من العمرة عارفين المشقة اللي بيشوفوها في العمرة والحج مشقة كبيرة اللي جرب بيعرف أنا ما جربت بس بعرف إنها مشقة أول ما بيوصل بلشوا ييجوا طب خلوه ليل ينام خلوه اليوم هذا يرتاح هلأ أنت بتحبه بتعزه وهذا من المعزة والمحبة بس خليه يرتاح سمية ناصر بتقول في ضيوف من تقل دمهم الواحد نفسه نيمهم عنده لأنه بيجوا بيستحوا يروحوا تروح فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع للقسم الأخير وإن شاء الله يا رب أنه نتأدب بعد هالحلقة
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة بنك القاهرة عمان معا ننمو شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية اختر البطاقة اللي بتناسبك كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان خاضع لشروط وأحكام البنك للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة
3: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد اختاره وخلي أثرك يضل
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو شركة البينار للألبان والمواد الغذائية شركة مطاحن القمح الذهبي الجود اختيار
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت مع تحيات بنك القدس
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع أوفر ودائما شغال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: مرحبا فيكم مع دقيقة 28 بعد الساعة 10، وطبعا معاكم لسه من الوقت أحلى صباح برعاية الجنيدي، شركة مجمع سيلة الظهر، الزغلول، بنك القاهرة عمان، شيني إكسترا والبريق.
1: شغلة أخيرة بدي أحكيها قبل ما أنساها، خصوصيات البيت. في بعض الناس ما في عندهم خجل، يعني سواء الصديقات أو سواء يعني عدم أخذ الأهل نفسهم، يعني بنات العم أو بنات الخال أو حتى أنا مني وعلي صراحة حتى الخوات، خلاص غرفة النوم بضلها مسكرة، لا في منهم بيفتحوا وبفوتوا وبيفتحوا الجوارير وبيفتحوا الخزائن. طب يعني هاي غرفة نوم خاصة إلي أنا ولا مرتي، كيف على أي أساس تفتح؟ مظبوط إنك أختي، بس أنا بالنسبة إلي أشوفها عيب. في ناس بيقولوا لا عادي، ولا ما هي أختك، ما هي ولا بنت الخال تيجي تفتح غرفة نومي ولا تفوت وتقعد على التخت عيب. وخلص فاضي
0: مظبوط، وهي موجودة عند كتير ناس إنهم يفوتوا على رايحين زيارة يفوتوا على الغرف وهيك. أبو تايم بيقول مرة واحد سهر عند واحد وطول أعطاه مفتاح الدار وحكاله بتسكر وراك، في ناس دمها تقيل بس مش بإيدها، طبع عند الإنسان بتغيرش، لازم يتغير، ما هو ما بنفع يضل قليل زق.
2: يسعد صباحك نجوى، إجاني يوم نوقف ضيف الساعة 11 ضل للساعة 4، 20,000 مرة تاوبت وعلى الفاضي. يسعد صباحكم.
0: صباح الفل. ميمون عياد بتقول مرة إجوني ضيوف وأنا بشطف في الدار، تخيل أنت عم بتنظف، يعني كيف بتكون لابس الست وهي تنظف وتشطف؟ يعني بصراحة إحراج، أحرجوها، لا عرفت تكمل شغلها ولا عرفت تستمتع ولا سيء، والله إنه منظر سيء، يعني موقف سيء.
3: صباحك نجوى، يسعد صباح المستمعين. والله ما في أحلى من الزيارات يا نجوى، أنا بحب أزور وأنزار بس بتليفون، يعني حتى لو قبل ساعة، بس قبل ساعة
0: صح.
3: يمكن الواحد يكون بكيلولة، يمكن الواحد مش لابس، بدي يستعد يعني لاستقبال الزائر اللي جاي عليه، فيعني على الأقل يعني قبل بساعة يعطيه خبر أني جاي عليك، وأهلا وسهلا بالجميع، ما في أحلى من الزيارات يا نجوى.
0: طبعا هذا لا مفر منه، إحنا ما بنحكي إنه تزور ولا ما تزور يا إمرواد، أكيد زيارات مهمة وحلوة هاي بعيد، لكن إحنا بنحكي على التقنية الزيارة. يعني في ناس لأنه دمها تقيل ورايحة على مفاجأة، لو أنت على الطريق تعطيهم إشعار أنا جاي عندكم ترى، يعني عشان يحضروا حالهم.
4: نجوى يسعد صباحك. طب شو رأيك بالضيف اللي بيجي وبتأخر وهو بصير يتاوب، يعني هو بتاوب ومش عارف شو يسوي، يعني إله خاطرة كله، يا عمي كوم تفضل نام جوا، تفضل نام على تختي يا عمي.
0: أحد المستمعين يقول كان عنده عم يجي عنده ضيوف بعد العشاء بيحكي لهم مع السلامة سكرت المضافة، من الآخر ريح رأسه.
5: يعني يا ضيف خليك خفيف ولطيف، صباح خير للجميع. في أمراض الضيف كمان لما يثقل دمه أكثر من مرة في أكثر من زيارة بصير الواحد يتجنبه،
0: مكروه،
5: بصير يخسر، يعني بلاقي له حجة ممكن بتصير
0: صح، بصير يحمل الهم إذا بحكي له بدي أجي عندك. يا بلال يسعد صباحك، ليش توصل حالك لهاي المرحلة؟ سندس بتقول كل الأوقات متاحة إنه الناس تزورها إلا في موعد أحلى صباح، بليز ما حدا بين 9:30 و11 يروح عند سندس. علي ماضي، أكتر حدا بكره الزيارات المفاجئة هي النسوان لأنه ما بتلحق تعمل تجليس ودهان لوجهها. لا مش بالشرط يا علي ماضي، وهذا إشي حرة، إذا بدها تحط ميكب جايها تزبط حالها، يعني في مثل شعبي أظن بيقول لك يعني زبط وجهك للي بنظره وزبط دارة زبط بيتك للي بيعبره، فهذا مش إشي غلط إنها تزبط حالها وتستقبل الضيوف بأحلى حلة وبيتها مرتب، هذا حقها.
6: الله يسعد صباحكم جميعا. والله يا نجوى في ناس بتروح على المريض بيكلب دكتور ويخرف وياه، طب من شان الله دشره يا زلم، ما انتك رايح تزوره عمنه مريض، اقعد خفيف وكون خفيف.
0: زيارة المريض إشي حساس للغاية، لازم الكل يتوعى له. المريض اللي عامل عملية بالمستشفى أو في البيت، الست اللي والدة مخلفة، لو سمحتوا كونوا حساسين تجاه هاي الأشياء.
7: احنا بطبيعتنا كمان شعب مطياف، يعني لما الواحد يجي بده يروح على الساعة 12:30 واحدة اثنتين أبصر لأي ساعة يضل منقول هالكلمة، احنا قاعدين إذا نخليك وإذا ما سكت الكلمة يعطيك العافية
0: بضل قاعد
7: ومنبلش بعدها، نبلش النك، منخليش حدا في البلد ولا بنخلي حدا في البلد إلا بنك عليه وين ما تروح، ببلش من أول البلد لآخرها يعني بس خلص كل الموضوع يعطيك العافية، بده نبلش في البلد واحد واحد،
0: كلهم ضحايا تلك السهرة. رامز بيقول انه في واحد زار الثاني لما طول الضيف صار ينادي عمرته سخن المي خلينا نحمم الضيف على سبيل الدعابة. طبعا
8: صباح الخير يعطيكم العافية، يعني الزيارات ممتازة بتضل صلة رحم، كل واحد بيحب الثاني بيروح بيطل عليه بزوره، بس انا بدي اعلق على التوقيت على الموعد، يعني أنا أفتح باب الدار الصبح الساعة 7 الكاك قاعد باب الدار جاي تزورني، يعني قبل فترة الساعة 12 في الليل ابن عمي برن علي بكل فاضي بدنا نيجي نصر عندكم،
0: أوف
8: بالله يعني أنا شو كله فاضي الساعة 12 في الليل نيجي نصر عندكم، أنا مش فاهم.
0: لا مش فاضي، يعني الوقت متأخر اليوم، الأولاد نايمين، المدام تعباني ونايمة، نامت بدري اليوم وانتهى، يعني عن جد عارف شو بتهيأله اللي برن بوقت متأخر. محمد أبو آدم من كفر راعي بيقول أنا شوفير تاكسي بيجوا عندهم ضيوف بيطولوا، فبيقول يعني بضطر أعتذر أقول لهم أنا لو سمحتوا أنا بدي أطلع لازم أروح عندي هالطلب، في جماعة وديتهم لازم أخذهم أرجعهم، بيقول لك أنا ما استحيتش لأنه هذا شغلي وخلص طولوا. مشكلة أنه أنت عندك عذر، الباقيين بيحتاروا شو يحكوا. إياد من إيطاليا، طبعا اللي بيعيشوا في دول الغرب يا إيطاليا يا إياد يعني بصير عندهم جرأة أكبر منا، بيقول هو ما عنده ذوق مع قليل الذوق، اللي بيجي بدون تليفون مسبق بيقول له عندي عرس أو عندي موعد اتفضل عبين ما ألبس، بس ألبس بتروح يعني

0: محمد من نابلس اللي متابع لأحلى صباح من سنوات. نورتنا يا محمد، لازم نسيب اسمك عشان نشوف اسمك على طول.
1: صباح الخير يا ست نجوى. ام صلاح بتقولك لها سهل زي هسه دي فضل بعد نايمة مش كامل من النوم. صباح الخير يا ست نجوى. ام صلاح بتقولك
0: يا نيال هل لسه مش صاحي من النوم. يا عيني يا عيني على الدلال والدلع.
1: ما يسعد صباحك ست نجوى، والله انا بحكي لهم كل يوم مثل هسه بكالي ساعتين
0: نايمه. هلا بفداء وداليا، بتقول داليا للضيوف اللي بيجوا بغيروا بديكور البيت وبدخلوا بالبيت وين احط الكاسات والكراسي شو وضعهم. هدول بتدخلوا يعني بيحترموش حالهم، خلاص لازم يبدي رأيه.
2: جاد صباحكم، هو اقتراح سريع واعتقد انه مع الوقت بيصير حل للضيف اللي بيجي بيسكن دمه. اقتراح انه الضيف اللي بيجي بيسكن دمه عندك وبتأخر ثاني يوم، انت ثاني يوم بروح انت على الدار أقول 10 دقائق ربع ساعة كلها خاضي شذيك وبالسلام عليكم. فشان الله تعلم عشان ما يغلطش مع غيرك. مو
0: أتمنى أنه يستوعبها. رسالة من مش عارف مين بيقول حتى آداب الزيارة الدين حددها، حتى أنه حط قوانين لطريقة دق الباب مرتين ولو ما فتحوا ارجع. عندنا الزوار بخلعوا الباب أو ممكن يفتحوا ويفوتوا. بقول حتى إنه بطلنا نزورهم ليفهموا ولكن ما بيستوعبوا. هذا غير أولادهم اللي بكرهونا بالأولاد، وفي ناس بتعطيهم بدهم إياك تعطيهم موعد للزيارة بس هم بيجوا بطب وطبب، يعني ما بيحبوا للناس مثل ما بيحبوا لحالهم، أنانيين.
3: هاي الرسالة بعيدة عن الموضوع، بدنا نصبح على عمت ميسر تسمعلك قاعدة على مشغل الخياطة، وزاهر غنى وأحمد أبو طول صبح عليهم الله يسعد صباحهم.
0: أهلا بيك.
3: وخلي رأي سلام يحكي لنا شو رأيه بالموضوع، خلينا نسمع رأي سلام وحط لنا يا سلام أغنية ويك إند هلا بالخميس، خلي الجو يولع يشعلن حبيبنا يا سلام.
0: توكل على الله.
4: والله يا نجمة من أهم أداب الزيارة اللي هي طول عمرهم أهلنا بعلمونا إياها، إنك تفوت على الدار إعمى وتطلع منها إخلاص، وهذول الشغلتين هني أهم شغلة من أداب الزيارة.
0: تخيل إنك تصحى تفتح باب الدار تلاقي ناس قاعدين يقولوا لك ول شو الدعوة لهلا نايمين جايين زيارة عندك وبستنوك تفتح الباب، شو رأيكم؟ هذا صار مع سندس. اهلا بمجد اللي بيصبح على مجلس اتحاد الطلبه في جامعه خضوري، يسعد صباحهم. مجدي بده يصحح لي المثل اللي انا حكيته، لكن المثل ممكن ينحكى في مناطق تانية زي ما انا حكيته، هو مش تصحيح، انت ممكن تضيف لي وليس تصحح لي يا مجد، اللي هو نظف بيتك ما بتعرف مين بيدوسه وغسل وجهك ما بتعرف مين بيبوسه. هذا اشي تاني، هذاك واحد تاني.
1: غسل وجهك قبل حدا ينظره، كنس بيتك قبل حدا يعبره.
0: ها ها، هاي كمان رواية اخرى للمثل. يعني يا عبود اذا بدك تشتغل شوفير تاكسي زي هالشاب اللي قالهم والله انا رايح، اهلا وسهلا بدفع. او بتقدر تتحجج اجاني تليفون مثلا، اجاني تليفون باي لازم اروح، يا الله شو صار.
5: صباح الخير سيدار عبد الباكي محمد واحمد، يوم يجي يزور المريض بيحكي على المرضى.
0: صاحب الرسالة ما بعرف اسمك بيقول عمي الله يرحمه إجا عندهم جوز عمتي كان خاطب، من كتر ما طول حمل بريق الوضو صار يطبل على أساس إنه بلش وقت السحور. هذا من خفة دمه يعني عمل هاي الحركة.
6: صباح الخير أم كرم، أحلى برنامج في العالم كله. أول إشي واحد بك عامل عملية يتريح، الناس بتتجي على الساعة 7-7:30 بيجوا على 10 وعلى 11 نفس الاشي اللي خاطبين. بروح على الساعة 9 وبروح على الساعة 2 بتي عمي ولاد عمك عمك وقدم يناموا، استحي حالك خلص ساعة ونص روح، ليش بص الليالي بضلك قاعد هناك مشتهينك يعني همي. واليوم بدنا المغرب 3-0 وبعدها ميسي يروح على الدار.
0: ماشي.
6: وفي اخرى نقطة مهمة مكرم. بكون ودي قاعدين بغرفة الاستقبال يعني وقت الزيارة. إيه فيش عندك تلفزيون؟ طب انا بدي انت جاي عند زيارة ده لازم كنت تلفزيون. او شو اقرا بده ارجيل؟ اذا في اقرا ارجيلي بقعد للصبح. خلص تعال ساعة نص ساعة. السلام عليكم.
0: عن جد الخاطبين بيطولوا هالقد؟ بس يتجوز قولوله كنت اقعد بالساعات بالاربع والخمس ساعات عند الخطيب وما تمل. شمعنا اليوم بس يتجوز صرت تطرد يعني تشرد من الدار شرادة. رواية أخرى للمثل من إم رواد: مشط شعرك قبل حدا ينظره وكنس بيتك قبل حدا يعبره. فاتن بتقول كمان أزمة منعيشها لما يجي ضيف عندك بعد شوي يجي كمان ضيف والتنين بحكوش مع بعض. يا حبيبي واتنين طبب.
7: الله يسعد صباح الجميع. زي ما بنقول إحنا الفلاحين إنه الزيارة غارة، فتخليش اللي الشخص اللي أنت جاي تزوره يعني يمل من قاعدتك ويكون في داخله مش حابب وجودك في القاعدة، وبعدين يستأذن ثلاث زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن ثلاث، فإن أذن له فل يعني فليدخل وإن لم يؤذن فليرجع من دون زعل إن شاء الله.
0: بتزعولوا لا بتحرودوا. حتى في القرآن ورد إنه يعني عن أداب الزيارة وأداب التربية وإلى آخره، لكن ما بعيد عن الدين للأسف الناس. سعيد مخلوف بيقول مرة إجا عنا ضيوف عند زوجتي راحت تعمل قهوة رجعت لكتهم في غرفة النوم قاعدين. يا عيب الشوم يا عيب الشوم، شو دخلك؟ استأذنتش كمان؟ شو قلة هالذوق يا أويلي على قلة الذوق.
8: صباح الخير، يسعد صباح الجميع. بتذكر زمان كانوا عند الناس يجوا فجأة نكون من الصالون نقعد نخابط في بعض مخابطة نرتب ونقيم ونحط.
0: صح
8: الأيام هاي حلو الواحد ياخذ موعد، بس مش الكل يعني. بعتبر في ناس لو اجوا أنا أشتغل عادي ما عندي أي مشكلة، بس في ناس يعني يعتبر علاقة رسمية أو تعتبر يعني علاقة بعيدة شوي، فالصح إنهم ياخذوا موعد.
0: يعني وانت تنطف في الشبابيك يجوك ناس بترحبي فيهم من شان الله. عندك شغل كتير في البيت عامل يوم تعزيل. محمد نواف بيقول الضيوف نوعين الدائرة القريبة والدائرة الأوسع. بالنسبة للقريبة لو رنوا قبل 10 دقائق بتكون مفاجأة حلوة، ما بخصوص الدائرة الأوسع ما بعرف لأني لغيها. يعني واحدة بدها تروح عند أهلها، يعني أنا بعتبر أنه ممكن الواحد يروح عند أمه على دار أمه على عند خواته ما في مشكلة عادي تروح عندهم بدون إذن، ما أعتقدش أنه في مشكلة. إكرام الضيف واجب، لازم نسأله بتحب قهوة ولا فرشة على رأي سمية. كارميل بتقول تذكرت قصة صارت معها من سنتين، كانت عاملة قيصري وبعد كم يوم بيجوا ستات تنين فتح لهم زوجها الباب بس عرفوا إنها نايمة لأنهم بدون موعد، اتمشكلوا مع بعض واتكاتلوا على الباب لأن واحدة فيهم مركني على التانية تعطيني خبر طول القعدة وهم يتمشكلوا، وكل هاد من شان تيجي وتشوف كيف بيكون بيتي. يعني جاي هي مش يعني عن سبق إصرار وترصد، ما رنت عشان تشوف تكبس عليها كبسة كيف بيتها. شو دخلك؟ إن شاء الله بيتها عايم مش مرتب، أنت شو دخلك؟ عصام بعت لنا صورة صاحبه لما إجا عنده زيارة مد حاله ونام. طالب تأخر على المدرسة، لا هاي ملهاش علاقة يا عصام، بدناش نحكي نكت اليوم لأنه أصلا يدوب.
9: يعطيكم العافية، هاي المشاركة الثانية تحملوني. قبل فترة رحت بدي أسلم على صاحبي كان مروح من السجن، فلما من بلد لبلد يعني، فلما جيت بدي أدق الجرس لقيتهم كاتبين على الباب إنه الزيارة من الساعة 5 العصر للساعة 7 المغرب. يعني أنا كنت قاطع مسافة من بلد لبلد، فلما شفت هاي العبارة مكتوبة والله لفيت ورجعت، يعني مع كل الاحترام طبعا.
0: يعني هذا لأنك محترم طبعا، أنه أنت التزمت بالتعليمات اللي هم كاتبينها، وأكيد هم كاتبين هاي الملاحظة لسبب. صباحك يا فداء، لأهلنا في طول كرم. مين كمان ما صبحنا عليه؟ ترى ما في زعل اليوم. بسام،
10: صباح الخير يا كرم، وصباح الخير لسلام. أنا بالنسبة لي لما بدي أزور حدا توب توب زيارة عندي توب 20-30 دقيقة التوب تبعها. فيسعد صباحكم جميعا.
0: يسعد صباحه. التوب 30 دقيقة هذا يعني خلاص زي الإخوال يوم العيد. هاي نموذج الزيارات، يوم خالك لما يجي يوم العيد أدي بعد يدوب 5. عايشة سوالمي صباحك فل. عبد الله سريع، عبد الله سريع بيقول اللي بتأخر بزيارة بنحكي له تتعشى ولا تنام خفيف. عيب تنحكى، ما هي عيب والله عيب. أولا أبو عون يسعى صباحك، نسيتي إنه الخميس راحت عليك حلقة اليوم أو جزء منها، مش مشكلة.
11: بحب أصبح على أم محمد زوجة يوسف العناية في قلقيلي، الله يسعد صباحها ورح أزورها على غفلة على فكرة
0: إن شاء الله. شباب مجلس اتحاد الطلبة في خضوري، حسام بلادي بيقولكم إنه جاهزين لتوزيع بطاقات التخرج يا شباب، ألف ألف مبارك. حسام بلادي بصبح عليك مجدي يا حسام، مجلس اتحاد مجلس الطلبة في خضوري ناشطين اليوم.
12: أنا ست نجوة ما عملنا شغلة ولا عملي، لو وجد ضيف قعدت 6-7 ساعات وين المشكلة؟
0: فيهاش مشكلة. طب شو بدكم تحكوا في 6-7 ساعات؟ نفسي أفهم. عموما أحد المستمعين بيقول شو رأيك باللي صاحب الشغل بيبعث لها إنه بكرة عطلة، خلاص بكرة عطلة وبتضلها تبعث له، بس هاي يعني تبعث له إيش؟ أنا مش فاهم التفاصيل، يعني هي مجرد هيك أنت حكيتي لي لمحة، ممكن تبعث له بدها مصاري، بدها إشي، بدها راتبها، ما بعرف.
13: نجوى يسعد صباحك لجميع المستمعين. في واحد بعرفه دائما يقول لي لا بحب الضيف ولا بحب زوجته، قطعت علاقتي فيه.
0: أدهم الجاسر بيقول عن اللي بيرن على واحدة بالليل التنتين، واحدة بالليل بده يحكي ويبرم حكي وهو عارف بتصل عليه، مش على واحدة، بتصل عليه على الواحدة وعلى التنين بده يبرم وعنده مشاكل وبده يفضفض، هذا شو وضعه؟ بقول أكون نايم. نفس الإشي، هذا ما عنده تفكيره على قده. سعادي بيقول إنه ردا علي النسوان ما بيعزلوش البيوت إلا في الأعياد. والله أنت غلطان يا سعادي، في منهم كل جمعة. عدي، شباب اللي جايين عنده اليوم، إبراهيم صباح ومحمد صباح وعبد اللطيف بقول لكم تعالوا بدري وروحوا بدري من هلأ. سعد صباحك يا منير أبو غليون. امرواد إجت عندها واحدة من كتر ما طولت عندها، وهي أصلا جايها ضيوف بعدين مهمين، لازم ترتب وتضبضب. حكت لها، قالت لها تعالي معي على المطبخ عشان بدي أعزل المجلة، جايين عندي ناس، بدي بيتي يكون مرتب. قالت لها بيتك مرتب مش بحاجة، تعالي اقعدي. يطول الحديث عن هذا الموضوع. صباح الورد يا خالد أبو العز. خالد أبو العز يلخص الحلقة بيقولك ما تقبله لنفسك في الزيارة تصرف به عند الآخرين، ونقطة، أنت وانت مريض وعامل عملية، مريض تعبان مفلوز، بتتحمل حدا يجي عندك ويقعد ويمزح وانت عندك حمى وحرارة قيس على نفسك. شكرا لكم على تفاعلكم وعلى رسائلكم وعلى أصواتكم وعلى خفة دمكم في بعض الحالات، وعلى أمل أنه نغير من عاداتنا شوي للي بسمعوا الآن، ولازم الواحد يراجع حاله، أنا تقيل دم ولا لا. أما إذا بدك تعزم حدا فممكن ما تعزمه على البيت، يعني ممكن في يوم من الأيام تغير العادات وتروح عند الزغلول وتخلي البيت نظيف ومرتب والمدام مرتاحة وتاخده على مكان بجنن وبسحر واللحم فيه رح تاخد عقله. فادي ماضي زبطت الساعة مع نهاية البرنامج زبطت ساعة الاستوديو الديجيتال هاي. شيء أساسي في البيت لما يجيك ضيوف لازم تكون يعني عامل حسابك إنه على المغسلة وفي الحمام نظيف مرتب وكمان في صابونة الإيدين من سمارت. لازم يكون ريحة بيتك كمان حلوة سمارت أو ألترا سمارت ملمع ومنظف ومعقم الأرضيات ومعطرها. ليش لازم تحكي ألو قبل الضيف ما يجي أو قبل ما أنت تروح؟ لأنه يمكن يكون زي ما حكينا نقطة جوهرية الناس ما عندها ضيافة كافية، فلازم تروح عشيني إكسترا وتستفيد من العرض اللي لأربعة تمانية متواصل على حوالي 40 صنف في كل فروع عشيني إكسترا في الضفة. هذا مش زينا اللي بغني، أنا ملوش علاقة فينا، هذا بده عنده خدام، هذا عنده حساب معناها غني غني في بنك القاهرة عمان، حسابه مليان الله يزيده. هي الحفلة قوية والمشاعر المضوية، يلا حي. هذا ماهر عتيلي أعتقد اسمه، عامل شغل كثير مرتب في الحفلات الفلسطينية في أمريكا. أمريكا يا ولد اسمع لحتى الشام الجنيدي بتغلبها، شعبك فلسطين يا غير الله ما نركع. الجنيدي بمنتجات الألبان تغلب كل المنتجات الأخرى، فريشة بطعم النعنع والليمون للمزيد من الانتعاش. أنا شعبك فلسطين ويا جبل ميه السكري. يعطيكم العافية جميعا، وإن شاء الله لقائنا يتجدد يوم الأحد. حتى يوم الأحد بديروا بالكم عن معنوياتكم، اللي بروح زيارة يتأدب ويصير مزوق. ما تفوتوش على الغرف، بلكي مش مرتبة. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان، الأحد لقاء إذا الله كتب لنا عمر.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم محمد اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. سلطات الاحتلال تستولي اليوم على مركبة في بلدة العبادية شرق بيت لحم. وزارة الصحة الإيرانية تعلن اليوم عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين جرى الهجمات الأمريكية.

0: أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم. وكالة بلومبرج وفق بيانات تتبع السفن تعلن عن توقف حركة العبور في مضيق هرمز بشكل تام، مع اقتصار التحركات القليلة على مسار قريب من الجانب الشمالي للمضيق يخضع لإجراءات ورقابة إيرانية مشددة. أسعار النفط ترتفع اليوم بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف في إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وقعت مصر الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة ل 120 ألف طن سنويا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات و 50 ألف طن سنويا من أسلاك حواف الإطارات. ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. أفادت وكالة رويترز بأن شركات الطيران الآسيوية التي استقطبت المزيد من الركاب ورفعت أسعار تذاكر رحلاتها على الخطوط الأوروبية بعد اندلاع الحرب على إيران بدأت اليوم تفقد هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح أسعار تذاكر أقل. أثار هذا التحول التدريجي شكوكا حول قدرات شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية السنغافورية على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الحرب والاضطرابات الفائتة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل تعلم أن شرب الماء مهم لصحتك؟ تذكر أن شرب السوائل مهم فلا تهمله.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: راية تيفي برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
3: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. سلطات الاحتلال تستولي اليوم على مركبة في بلدة العبادية شرق بيت لحم. وزارة الصحة الإيرانية تعلن اليوم عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين جرى الهجمات الأمريكية على إيران في اليومين الماضيين. موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران بعدما تحول تركيز واشنطن من استهداف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم.

0: جديدة على أهداف في إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
4: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول انا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يعتبر كتاب الضوء في نهاية الاستاد للكاتب أدهم عبدالله والصادر عام 23/20 ميلادي من المؤلفات الحديثة المتميزة التي تركز على سوسيولوجيا المشجع العربي وسر الارتباط العاطفي العميق بالأندية المحلية والمنتخبات الوطنية. ويدرس الكتاب لأول مرة بشكل معمق ماذا تعني كرة القدم لقطاع الشباب في المنطقة العربية تحديدا، مستعرضا ظاهرة الانتماء الموروث حيث تنتقل مساندة ناد معين عبر الأجيال داخل العائلة الواحدة كجزء من الهوية الأسرية والاجتماعية. ويوضح المؤلف أن المدرجات والاستادات في العالم العربي إنما تمثل مساحات حرة للتعبير عن الذات وتفريغ الطاقات الحماسية والبحث عن الانتصارات التعويضية في ظل خيبات الأمل المتعاقبة في العالم العربي، إضافة إلى سقوط بشع للتحديات اليومية والظروف السياسية المعقدة التي تعيشها المنطقة والتي تتسبب بانتكاسات إنسانية كبيرة في عالمنا العربي. ويركز الكتاب على تلاحم الجماهير وظهور الروابط التشجيعية كتجربة اللاتراس كقوة اجتماعية مؤثرة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتؤثر في الثقافات الشبابية العامة، مما يجعل من استكشاف الضوء في نهاية الاستاد رحلة لفهم كواليس الولاء والانتماء المطلق الذي يبديه المشجع العربي للعبته المفضلة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب. وأول

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم لك الحمد.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
3: من أجلك.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية. وفي آخر التطورات والأحداث في الواحدة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. شهيد ومصاب في قصف الاحتلال غرب خان يونس. قوات الاحتلال تشدد من إجراءاتها العسكرية شرق جنين. جرافات الاحتلال تهدم منزلا في بروقين غرب سلفيت. المعابر والحدود تعلن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة نتيجة أضراب لدى الجانب الإسرائيلي. مدرسة رفاعية الشرقية تدخل العد التنازلي للهدم. جولة ثالثة من القتال بين واشنطن وطهران قادمة ولكن...

0: المصابين وصلوا إلى مستشفى الناصر بمدينة خان يونس إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بين منطقتي بطن السمين والحاووز غرب المدينة. من جانب آخر وفي قطاع غزة أيضا هناك تحذير أممي من تفشي واسع لجدر الماء بين النازحين في قطاع غزة. وتفاصيل ما تحدث به مدير مستشفى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس دكتور أحمد الفرة عبر إذاعتنا.
1: للأسف الشديد أنه هذه الحرب استهدفت المنظومة الصحية في قطاع غزة. يعني للأسف الشديد أنه الاحتلال تعمد إصابة الركيزة الإنسانية أو الركيزة الأساسية للوجود الإنساني في قطاع غزة وهي القطاع الصحي عبر طبعا تدمير ممنهج لهذه المنظومة سواء باستهداف المستشفيات أو مراكز الرعاية الأولية أو حتى الطواقم الطبية الموجودة أو حتى الإمدادات. مرض الجدري أو الجدري المائي مرض له تطعيم، لكن للأسف الشديد تطعيمه لا يصل إلى قطاع غزة. هذا المرض طبعا انتشر بشكل كبير في مخيمات النزوح بسبب تدني جهاز المناعة لدى الناس في هذه المناطق بسبب الازدحام الشديد. هذا الفيروس يعني يعشق الازدحام والرطوبة، وبالتالي انتشر كالهشيم لدرجة انه يعني هناك بعض الأدوية البسيطة مثل الدهون الخارجة او الكلامين لوشن اصبح غير متوفر في قطاع غزة. بعض الأدوية معاكسة للفيروس مثل العلاج الأسايكلوفير أيضا غير متوفر في قطاع غزة. نشاهد حالات شديدة منه تأتي إلى المستشفيات بسبب تدني جهاز المناعة لدى هؤلاء الأطفال. للأسف الشديد تدخل في مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وهي من المضاعفات الخطيرة لهذا الفيروس. للأسف الشديد التهابات الدماغ قد تنتهي بالوفاة. الالتهابات الرئوية إن شخصت باكرا يتم علاجها بإعطاء مضادات حيوية وريدية، وفي بعض الأحيان يصل الحال إلى دخول الطفل إلى جهاز التنفس الصناعي. لكن الاختلاط الأخطر هو التهاب الدماغ، وهو اختلاط خطير. يعني يحدث أو في بعض الأحيان يحدث التهاب في المخيخ، وهو عنصر التوازن الأساسي في الدماغ، فيؤدي إلى اختلال التوازن لدى الطفل.
0: معكم نتواصل مستمعين. واعتقلت أو أغلقت قوات الاحتلال اليوم دوار البادية شرق جنين، وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أغلق الدوار وأقام حاجزا عسكريا وعرقل حركة المواطنين عليه، كما وضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية، وشدد من إجراءاته العسكرية على طول الطريق الواصل بين قرية الجرمة ومداخل القرى والبلدات على طول الشارع الالتفافي. هدمت قوات الاحتلال اليوم ما تبقى من منزل في بلدة بروقين غرب سلفيت بعد أن هدمت جزءا منه الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة في منطقة البلاطة ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت ما تبقى من منزل يعود للمواطن عطا محمد ربيع. وقال ربيع أن المنزل مكون من طابق واحد وتبلغ مساحته 100 متر مربع وكان جاهزا للسكن. ويأتي هذا الهدم في إطار سياسة الاحتلال المتواصلة التي تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة، علما بأن سلطات الاحتلال كانت قد أخطرت نحو 8 منازل في منطقة البلاطة شمال بلدة بروقين بوقف العمل والبناء والهدم. ويذكر أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت جزءا من المنزل ذاته يوم الخميس الماضي قبل أن تعود اليوم وتهدم ما تبقى منه. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة أضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل.

0: حذرت مديرية التربية والتعليم في يطا من خطر هدم مدرسة الرفاعية الأساسية الواقعة جنوب قرية ديرة شرق مدينة يطا بعد أن أمهلت سلطات الاحتلال المدرسة أسبوعين قبل تنفيذ قرار الهدم، ما يعني إمكانية تنفيذ العملية في أي وقت خلال هذه الفترة. وبحسب ما قال وتحدث به مدير مديرية التربية والتعليم في يطا بسام جبر عبر إذاعة نابين، المدرسة التي تعد إحدى مدارس الصمود والتحدي تأسست عام 2016 لتوفير التعليم لأبناء المنطقة التي كانت تفتقر إلى أي مؤسسة تعليمية، وتخدم حاليا نحو 190 طالبا وطالبة من مرحلة الروضة وحتى الصف السابع الأساسي. وفي تفاصيل عملية الهدم والإخطار بعملية الهدم ما تحدث به السيد بسام جبر عبر إذاعتنا.
1: واحنا في فلسطين بنعاني في ظروف صعبه، والحمد لله احنا تم تقديم امتحانات الثانويه العامه على ميرام رغم كل الظروف الصعبه والاغلاقات ومنعنا من وصول القاعات، ولكن بالطرق والخطه باء استطعنا ان نصل الى قاعاتنا وصار على ميرام في يطا وضواحيها والمسافر. فاحنا بالنسبه لموضوع مدرسه الرفاعيه، تاسست وبدا التعليم في هذه المدرسه من 1/9/2016 مدارس الصمود والتحدي، وهذه المنطقه اصلا لا يوجد فيها مدارس، وهي منطقه يعني من المسافر وبعيدة عن شرق يطا وتتبع مدينة خلة المية، وتتسع هذه المدرسة إلى تقريبا الآن 190 طالب وطالبة، مدرسة مختلطة، لأن هذه المنطقة لا نستطيع أن نعمل مدرستين ذكور وإناث. ونحن تم الاختراط في ذلك المنطقة في تلك المنطقة اختراط بالهدم، وحسب إفادة الأهالي في ذلك اليوم في 2016 تم إبلاغ من الجهات الإسرائيلية أن هذه المنطقة آمنة، وحتى على بعد 50 متر من المدرسة للأمام هي منطقة من ضمن الخطة مخطط الهيكلي للبلدة اللي هي عندنا الفاعية، وبالتالي احنا هذه المدرسة هي آمنة ومؤمنة. ولكن فوجئ في 2023 بيختار بالهدم وتم رفع الاستئناف واللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية، وهذا هو المتاح، وتم إبلاغ الجهات المختصة والدولية بهذا الموضوع، وكان في تضامن دولي، والحمد لله يعني تم تجميد القرار حتى وصلنا قبل يومين ثلاث وصلنا قرار من المحاكم الإسرائيلية. المحكمة الإسرائيلية بيقولوا فيه أن رفض الاستئناف ومع 14 يوم معكو للهدم، يعني قرار بالهدم مباشرة وإن رفض الاستئناف. وإحنا بدورنا إحنا تم إبلاغ وزارة التربية والتعليم وهي على علم بكل التفاصيل، وهي تتخذ إجراءات قوية بالنسبة لوقف الهدم في هذه المدرسة التي نعتبرها التي تحضن أبنائنا الطلبة من الروضة إلى السابع في هذه المدرسة، وهذه مدرسة ضرورية ولا بديل لها في منطقة الرفاعية. وبالتالي احنا يعني راح يكون عمل جدي وعمل دؤوب من اجل احنا نقف سويا من اجل منع هذا الهدم، لان هذه مدرسة تخدم ابنائنا وهي مدرسة سلمية، مدرسة تعليمية، وهو يقوم به تعليم.
0: قال الجيش الكويتي أنه طرد بنجاح 3 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و10 مسيرات معادية. وأضاف المتحدث باسم الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان أن الاعتراضات أسفرت عن وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد، وأوضح أنه سجلت إصابة بشرية واحدة، موضحا أن المصاب يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وحالته مستقرة. وأوضح أنه يجري التعامل مع عدد من البلاغات المتعلقة بمخالفات عمليات الاعتراض. أكد الكاتب والباحث في الشؤون السياسية فراس ياغي وعبر إذاعتنا بأن التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لا يعني بالضرورة انهيار مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها قبل نحو 3 أسابيع، مشيرا إلى أنه لم تصدر حتى الآن مواقف رسمية من الطرفين تؤكد إلغاء الاتفاق أو الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة.
2: لم يصدر مواقف رسمية تؤكد وتقول بأنه مذكرة التفاهم ألغيت، وبالتالي نبدأ بواقع جديد. ما حدث بأنه الأمريكي لا يستوعب مسألة إنه الترتيبات الإيرانية فيما يتعلق بمضيق هرمز، ويحاول أن يفرض مسار جديد عبر المياه العمانية كأمر واقع دون الذهاب باتجاه تنفيذ مفهوم مذكرة التفاهم وفقا للبند الخامس الذي يتحدث أنه خلال 60 يوم إيران هي من ستقوم بالترتيبات في داخل مضيق هرمز حتى التوصل إلى اتفاق نهائي ما بين الطرفين. فأراد فرض أمر واقع عبر المياه الإقليمية لعمان في مضيق هرمز، وأرسل سفن منقلات عبر دول المنطقة تصدت لها إيران ومنعتها من التقدم. فردت الأمريكي بقصف في محاولة منه للقول الإيراني بأنه مضيق هرمز ليس تحت السيطرة الإيرانية، في حين ميدانيا المضيق هو تحت السيطرة الإيرانية. واليوم يعني بلومبرغ يتحدث بأنه لا مسارات للسفن والنقلات إلا وفق مسار شمالي في مضيق هرمز وفقا للترتيب الإيراني، لا عبور في المضيق إلا عبر هذا المسار. يحاول الأمريكي أن يغير من الاتفاقية مما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم، لأن ذلك يعني ربط كل الإقليم مع الإيراني، ودول يبدو الإقليم وبذات دول الخليج والسعودية لا تريد ذلك، ولا تريد أن تبقى إيران متحكمة بشكل كامل في مضيق هرمز، وتريد أن يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا قبل العدوان. ولكن هذا لن يحدث بالمطلق، وكنا سابقا قد قلنا بأن هذه مذكرة التفاهم لا تعني اتفاق ما بين الطرفين ولا تعني وجود ثقة ما بين الطرفين. قلنا أن ذلك محاولة لخفض التصعيد في الإقليم في المنطقة، لأن المنطقة لا تريد التصعيد، والأمريكي في وضعه الداخلي أيضا لا يسمح له بالذهاب إلى حرب شاملة مع إيران. لذلك تحدث بين الفينة والأخرى قصف من الأمريكي ورد فعل من قبل الإيراني، رد إيراني على محاولة خرق اتفاق مذكرة التفاهم فيما يتعلق بمضيق هرمز. تقوم الأمريكي بمحاولة تطمين دول الخليج والسعودية ودول الإقليم بأنها لن تسمح للإيراني بأن يتصرف كما يريد وكما يشاء.
0: إذن معكم مستمعينا في الواحدة الإخبارية إلى أحوال الطقس. بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم غدا الجمعة يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما يوم السبت يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وأتنبأت الأرصاد بأن تتأثر البلاد يوم الأحد المقبل بموجة حارة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الأخبارية، للمزيد عبر رايا دوت بي أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: أخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
8: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
9: يا أحلى منه.
8: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم. ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: تطبيق جوال 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة

موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعتبر كتاب الضوء في نهاية الاستاد للكاتب أدهم عبدالله والصادر عام 23/20 ميلادي من المؤلفات الحديثة المتميزة التي تركز على سوسيولوجيا المشجع العربي وسر الارتباط العاطفي العميق بالأندية المحلية والمنتخبات الوطنية. ويدرس الكتاب لأول مرة بشكل معمق ماذا تعني كرة القدم لقطاع الشباب في المنطقة العربية تحديدا، مستعرضا ظاهرة الانتماء الموروث حيث تنتقل مساندة ناد معين عبر الأجيال داخل العائلة الواحدة كجزء من الهوية الأسرية والاجتماعية. ويوضح المؤلف أن المدرجات والاستادات في العالم العربي إنما تمثل مساحات حرة للتعبير عن الذات وتفريغ الطاقات الحماسية والبحث عن الانتصارات التعويضية في ظل خيبات الأمل المتعاقبة في العالم العربي، إضافة إلى سقوط بشع للتحديات اليومية والظروف السياسية المعقدة التي تعيشها المنطقة والتي تتسبب بانتكاسات إنسانية كبيرة في عالمنا العربي. ويركز الكتاب على تلاحم الجماهير وظهور الروابط التشجيعية كتجربة اللاتراس كقوة اجتماعية مؤثرة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتؤثر في الثقافات الشبابية العامة، مما يجعل من استكشاف الضوء في نهاية الاستاد رحلة لفهم كواليس الولاء والانتماء المطلق الذي يبديه المشجع العربي للعبته المفضلة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

معقد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم أطراف بلدة عجة جنوب جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق اليوم دوار البادية شرق جنين وتعرقل حركة المواطنين، كما وضعت مكعبات إسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية وشددت من إجراءاتها العسكرية على طول الطريق الواصل بين قرية الجلمة ومداخل القرى والبلدات على طول شارع الالتفاف. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة إضرابا لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. سفير واشنطن لدى بيروت ميشال عيسى يعلن أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيدا لبدء العمل في المناطق التجريبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل اليوم في محافظة القنيطرة السورية جنوب غرب البلاد وتنصب حاجزا لتفتيش المارة. الجيش الكويتي يعلن اعتراض بنجاح 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا وعشرة مسيرات معادية. وأخيرا إلى حالة الطقس.

0: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وقعت مصر الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة ل 120 ألف طن سنويا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات و 50 ألف طن سنويا من أسلاك حواف الإطارات. ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. أفادت وكالة رويترز بأن شركات الطيران الآسيوية التي استقطبت المزيد من الركاب ورفعت أسعار تذاكر رحلاتها على الخطوط الأوروبية بعد اندلاع الحرب على إيران بدأت اليوم تفقد هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح أسعار تذاكر أقل. وأثار هذا التحول التدريجي شكوكا حول قدرات شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية السنغافورية على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الحرب والاضطرابات الفائتة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النظام الغذائي المتوازن يساهم في تحسين الصحة العامة. إدخال مجموعة متنوعة من الأطعمة يساعد في تلبية احتياجات الجسم الغذائية ويعزز من الشعور بالراحة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم أطراف بلدة عجة جنوب جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق اليوم دوار البادية شرق جنين وتعرقل حركة المواطنين، كما وضعت مكعبات إسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية وشددت من إجراءاتها العسكرية على طول الطريق الواصل بين قرية الجلمة ومداخل القرى والبلدات على طول شارع الالتفافي. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة وذلك نتيجة إضرابا لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. سفير واشنطن لدى بيروت ميشيل عيسى يعلن أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى لبنان خلال أيام تمهيدا لبدء العمل في المناطق التجريبية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل اليوم في محافظة القنيطرة السورية جنوب غرب البلاد وتنصب حاجزا لتفتيش المارة. الجيش الكويتي يعلن اعتراض بنجاح 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا وعشرة مسيرات معادية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
2: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات اكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركه بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء

0: الشعائر برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
4: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. مساء الخير كمان عليك يا أسماء، ومساء الخير على كل طاقم الشغل اللي شغال معنا وراء الكواليس.
1: يسعد مساك يا لانا، ومساء الخير لجميع المتابعين والمستمعين، وهنا معكم بحلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وخميسكم فل إن شاء الله، نهاية أسبوع سعيدة على الجميع.
0: بما أنه اليوم الخميس فاستغلوه واطلعوا وانبسطوا وغيروا الجو، وكمان الطقس بسمح.
1: صحيح، يعني أنا مش عارفة، مش حاسسها كتير حم برا، يعني فيها شوية هواء، ما بعرف أنت يمكن عندك هاي درجات الحرارة يمكن 50.
0: بدي أحكي لك، أنت يمكن ما لازم سألتك كيف الطقس برا.
1: لا منيح، أنا بالنسبة لي منيح
0: بس، وإجمالا إجمالا الطلعات بتكون بعد المغرب. لا
1: بتعرفي صراحة أنا ما بعرف

0: يعني أنا الصبح شفته الجو كان معتدل، هلا ما بعرف لأني بعد يعني الصبح ما كنت جاي على الدوام، بعرفش كيف التصبر.
1: بس احنا بنقولكم انكم اطلعوا بعد المغرب، يعني تقريبا بعد ما تروح الشمس، عشان تنبسطوا كمان
0: صح، بتكون
1: براد في العادات الخارجيه.

0: لا أنا يعني أنا رح أبلش، اسمحي لي أبلش بهذا الخبر لأنه في نصيحة. شوفوا يعني اليوم خميس انبسطوا فيه، بكرة بلشوا بهاي النصيحة اللي أنا رح أعطيكم إياها عشان يكون خميسكم فل اليوم. نصيحة لكل الزوجات، الخبر اللي رح أقرأه لازم يكون في كل بيت في ببغاء. أحمد انصدم حسسته. الخبر بيحكي لك يا أحمد إنه ببغاء بفضح صاحبه. مين كان يتوقع إنه الببغاء ممكن يصير أكتر واحد بعرف أسرار البيت وأكتر واحد فساد؟ هاي القصة صارت مع رجل كان مربي ببغاء ذكي جدا، كان مفكر إنه الموضوع كله بس تقليد أصوات وكلمات مثل أي ببغاء، لكن طلع الموضوع أكبر من هيك يا لانا. صاحب الببغاء كان كتير يحكي على التليفون وهو بالبيت طبعا، وهاي بنسمع فيها كتير، عشان هيك لكل الزوجات جيبوا ببغاء. وأحيانا كان يدخل بمكالمات خاصة ويحكي جمل أو تعليقات معينة. الببغاء كان دايما قاعد يسمع ويراقب. بالبداية ما كان يعطي الموضوع أي أهمية، لكن كان متعود إنه الببغاء يكرر كلمات بسيطة مثل مرحبا أو أصوات بسمعها. المفاجأة صارت لما بدأ الببغاء يعيد جمل كاملة سمعها من صاحبه بنفس نبرة صوته. كمان الأطرف إنه كان يختار أوقات غريبة جدا، يعني أوقح من هيك ببغاء صراحة بحياتي ما شفت، مثل لما يكون في ضيوف بالبيت بيبدأ يردد كلام صاحبه ويخلي الكل يضحك ويسأل لحظة هو من وين عرف هالحكي. مع الوقت صار صاحب الببغاء ينتبه لكل كلمة بيحكيها قدام الببغاء، زي اللي عنده ولد صغير فساد بالضبط نفس الشيء، لأنه اكتشف أنه الطائر مش بس بيحفظ الأصوات، كمان عنده ذاكرة قوية جدا. الببغاوات فعلا من أذكى الطيور، بعضها بدر يميز الأشخاص ويربط كلمات معينة بمواقف معينة. صار الرجل يمزح مع أصحابه ويحكي لهم إذا عندك ببغاء بالبيت انتبه شو بتحكي، لأنه ما بعرف شو يعني سر، وكل كلمة ممكن ترجع لك بوقت ما بتتوقع. يعني بالنهاية لانا الببغاء ممكن يكون أروع صديق بالبيت، بس تأكد إنه ما يصير مذيع أخبار العيلة بدون إذنك.
1: أنت بدك تعملي مشاكل في البيوت من بعد هذا الخبر.
0: أنا والله لفتني الخبر، بس يعني اللي حابة تشتري ببغاء تشتري يعني. أنا
1: بس بحب أطمنكم إنه الببغاء من يعتبر من الطيور اللي سعرها جدا مرتفع عندنا.
0: بتدبر حالها مش مشكلة، بتدبر جدا بتدبر حالها مش مشكلة.
1: فبحب
0: على الراتب الجاي إن شاء الله ببغاء.
1: ما تسمعوهاش تدوش عليها. برضه كمان احمد اقترح انه يجيبوا بالتقسيط برضه كمان
0: شيكات اي شيء، المهم جيبي ببغاء.

0: ونروح لخبر جديد. أسماء بتحب البيتزا؟
1: يعني بحبها بس ما بطلبها. بتعرفي الأكلات اللي ما عندك مشكلة تأكليها بس إنه ما بتطلبيها؟
0: غريبة. أنت غريبة.
1: زي إني ما بحب البوزة, مش كتير بحب الشوكولاتة, فأنت لانا تختلف معي تماما بموضوع الأكل. أنا ولانا دايما نتطاوش على موضوع الأكل,
0: بحس ما في بيننا تشابه نهائيا. طيب هذا الخبر لكل حدا بحب البيتزا. بحكي لكم, رجل طلب بيتزا ووصلوا إشي ما كان بتوقعه. تخيلوا تطلبوا بيتزا وانتم مفكرين انكم بس مستنيين وجبة عشاء عادية, لكن اللي وصل مع البيتزا كان مفاجأة ما كانت في الحسبان. القصة صارت في إيطاليا لما طلب رجل بيتزا من مطعم قريب منه, وبعد دقائق وصلته العلبة, لكن أول ما فتحها ما لقى بس البيتزا, لقى رسالة صغيرة من المطعم ومكتوب فيها مبروك انت زبون رقم مليون. الرجل في البداية فكر إنها مزحة, لكنه اكتشف أن المطعم كان مجهز له مفاجأة خاصة لزبون رقم مليون. بدل ما يدفع ثمن البيتزا حصل عليها بشكل مجاني, والأجمل من هيك أن المطعم قدم له هدية إضافية عبارة عن رحلة قصيرة احتفالا بهذا الرقم المميز. بعد هذا الخبر صير يحب البيتزا.
1: حبيتها أنا هلا, يعني ممكن أطلب.
0: وبقول لك كمان, صاحب المطعم حكى أنهم كانوا بنتظروا وصول الزبون المليون من فترة, وقرروا يعملوا له مفاجأة عشان يضل هذا اليوم ذكرى حلوة عنده. يعني أحيانا الواحد لما يطلب بيتزا بالحظ بتصير الطلبية أغلى من سعرها بكتير.
1: فعلا
0: عندي فضول أعرف وين ودوا رحلة.
1: ما أنا يعني بس أنا فيك تكملي عشان أعرف وين ودوا رحلة. وكمان
0: شكلهم ما بدهم يحكوا وين ودوا رحلة.
1: شفتي ليش ما بحب البيتزا؟

0: معكم مستمعينا من كمل بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ما تنسوا كمان إحنا موجودين معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وواتساب وغيرها من التطبيقات. وما تنسوا تنزلوا تطبيق رايا شبكة رايا العالمية raya.ps على هواتفكم الذكية لحتى يوصلكم كل جديد. وما تنسوا كمان تفعلوا زر الإشعارات لحتى كل خبر جديد, خبر منوع, خبر محلي وخبر دولي يوصلكم على هواتفكم. رح نروح لخبر جديد لنا وبيحكي لنا شجرة بتستقبل رسائل من الناس. تتخيلوا انه في شجرة لها عنوان بريدي رسمي والناس من كل انحاء العالم بيبعتوا لها رسائل. يمكن الفكرة غريبة لكنها حقيقية, بتصير في ألمانيا. في شجرة بلوط عمرها اكثر من 100 سنة والناس بيعرفوها باسم شجرة العرسان.
1: غريب اسمها, مضحك
0: يعني. هلا الناس رح تبحث عنها صراحة. هي بألمانيا, هيني بحكي لكم, بألمانيا ولها أكثر من 100 سنة واسمها شجرة العرسان. خلينا نشوف شو هاي الشجرة. القصة بلشت من أكثر من 100 سنة لما وع شاب وبنت بحب بعض, لكن أهل البنت كانوا رافضين العلاقة, فما كانوا قدامهم غير إنهم يخبوا رسائلهم داخل فتحة موجودة بجذع الشجرة, وكل ما واحد يجي يقرأ رسالة الثاني بعيد عن عيون الناس. وظلوا هيك لفترة لحد ما اقتنع الأهل ووافقوا على زواجهم. ومن وقتها صارت الشجرة رمز للحب. الناس بلشت تقلد نفس الفكرة. مع مرور السنين صار لها عنوان بريدي رسمي, وساعي البريد لليوم بيوصلها رسائل من مختلف دول العالم. يعني في ساعي بريد خصوصي بروح على هاي الشجرة ببعت لها رسائل من كل دول العالم. في ناس بيكتبوا رسائل حب, في ناس بيحكوا عن أحلامهم, عن أمنياتهم, وحتى في ناس بيبعتوا رسائلهم بيدوروا على شريك حياة. والأجمل إنه أي شخص بيزور الشجرة بيقدر يفتح الفتحة الموجودة فيها ويقرأ بعض الرسائل أو يحط رسالة جديدة لإله. الطريف إنه في أكثر من شخص تعرف على شريك حياته من خلال هاي الرسائل, وفي قصص انتهت فعلا بالزواج. يعني ما بعرف, هي مع كل رسالة بحطوا رقم التليفون شكله يعني من طريقة كلامه, كتابته, خطه, حبته, ما بعرف.
1: الرسائل بتضلش عند الشخص لحالها, يعني كتير ناس ممكن تقرأها, يعني في شيء خصوصية.
0: بالضبط. يعني رغم كل تطبيقات التعارف والسوشيال ميديا, لسه في شجرة بألمانيا عم تجمع الناس بورقة وقلم وشوية أمل.
1: عن جد على السوشيال ميديا أسهل.
0: أنا صار عندي فضول أشوفها للشجرة. أنا قرأت الخبر ويعني سمعت عنها بس ما شفت الشجرة.
1: بتخيل إنها شجرة كبيرة وجذوعها كبيرة.
0: تامر, هي ليت لك الحل, في شجرة بألمانيا
1: إذا بدك.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: وقف، إذا كنت من عشاء الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق، إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: 99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة،
3: شركة البركة للتأمين،
4: حلت البركة.

0: يسعد مساكم مستمعينا من جديد، ومنكمل معكم في بانوراما راية برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. طيب أنا كملي لي شو كنتي تحكي تحت الهواء؟
1: هتقول لك
0: في جزيرة هلا في ما كنا جزيرة. نحكي عن الجزيرة
1: في جزيرة ممنوع فيها السيارات
0: والله، وفي استوديو ممنوع فيه الحكي.
1: هذا بقول لك انت وكل المستمعين تخيلوا تصحوا الصبح وتفتحوا شباك البيت وما تسمعوا صوت زمامير ولا محركات سيارات ولا حتى أزمة سير. يمكن أول شيء بخطر في بالكم إنه اليوم يوم عطلة، لكن بالنسبة لسكان هاي الجزيرة هذا هو الروتين اليومي. في أكثر من جزيرة حول العالم قررت تمنع استخدام السيارات بشكل كامل. التنقل هناك بيكون مشي على الأقدام أو بالدراجات الهوائية أو حتى بعربات بتجرها الخيول، وحتى سيارات الطوارئ لها أنظمة خاصة عشان ما تزعج السكان. كان الهدف من الفكرة كان الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث والضجيج، لكن مع مرور الوقت اكتشفوا فائدة تانية ما كانوا متوقعينها. الناس صاروا يمشوا أكتر ويقابلوا جيرانهم كل يوم، والأطفال صاروا يلعبوا بالشوارع بأمان أكبر لأنه ما في سيارات بتمر بسرعة. السياح اللي بزوروا هاي الجزيرة بيحكوا أن أول ساعة بتكون غريبة لأنهم متعودين يسمعوا أصوات المحركات بكل مكان، لكن بعد فترة قصيرة بحسوا براحة غير عادية وبصير صوت البحر والعصافير هو اللي مسيطر على المكان. حتى توصيل البضاعة هناك له طريقة مختلفة، ففي بعض الأماكن بتنقلها عربات صغيرة أو دراجات متخصصة بدل شاحنات. شو رأيك بهيك؟
0: أنا ذكرني أول سطر ببوست مرة قرأته على هذا، مش عارفة أو هو كان ريال إشي كتير بضحك، إنه كان بالنسبة لسكان هاي الجزيرة هذا روتينهم اليومي. ذكرني في اللي عاقب مرته كان مطاوش معها وعاقبها إنه لمدة أسبوع تضل بالبيت بس تهتم في الأولاد وتطبخ، وهاي هي حياتها اللي عندنا في بلادنا. الله لا يسامحك، حياتنا طبيعية،
1: هاي حياتهم العادية.
0: هذا كان عقاب عندهم، احنا حياتنا هاي اليومية الطبيعية.
1: بس تعرفي عم بلاحظ انه اخر اخبار عم نقرأها كتير عم بحافظوا فيها على البيئة وعلى التلوث وبشكل عام على الهواء.
0: هذا طبيعي يعني. يا لانا احنا اللي مستغربين منه. نفس الاشي بس انتوا تحبوا الاجانب.
1: بالضبط، هي لخصتها بهاي الجملة.

0: اليوم أسمع كل الأخبار غريبة تحكي عن حيوانات.
1: يعني صراحة ممكن حتى اللي كنا في نحكي فيه عن الحيوانات. سبحان الله اليوم المواضيع كتير غريبة. بحكي لك بس هذا مش غريب عن الكلاب. المعروف عن الكلب بأنه وفي كلب صار منبه الدواء لصاحبه. تخيلوا أنه في الولايات المتحدة كلب أليف صار عنده مهمة يومية ما بيفوتها أبدا وهي تذكير صاحبه بموعد الدواء. القصة للرجل كبير بالعمر كان أحيانا ينسى يأخذ الدواء بسبب النسيان. مع الوقت صار كلبه يلاحظ أنه كل يوم لما يرن المنبه صاحبه بيروح على علبة الدواء. وبعد فترة حفظ الكلب الروتين لحاله وصار أول ما يسمع صوت المنبه يركض مباشرة على مكان الدواء وبعدين يرجع لعند صاحبه وينبح بلطف أو يلمسه بإيده أو بأنفه كأنه بحكي له يلا حان وقت الدواء. الأجمل من هيك أنه الكلب ما كان يترك صاحبه إلا بعد ما يتأكد أنه أخذ الدواء فعلا، وإذا تجاهله يضل حوله ويكمل يلفت انتباهه لحد ما يلتزم بموعده. القصة انتشرت بشكل كبير، صار الكلب نجم بالمنطقة لأنه ذكرت الناس أنه الحيوانات الأليفة مش بس بتسلينا وبتعطينا حب، أحيانا بتفاجئنا بذكائها وبوفائها وبتكون سند حقيقي لأصحابها خاصة كبار السن. يمكن لهذا السبب بيحكوا دايما الكلب مش بس صديق الإنسان، أحيانا بيكون كمان أفضل مساعد لإله. عشان هيك في ناس بتستغرب أنه لما أشخاص يموت لإلها كلب بتعيط عليه عياط مش طبيعي، وفي ناس عياط هستيري وفي ناس بتمرض.
0: صحيح. بس حتى كمان مش بس على الكلب، على كل الحيوانات الأليفة اللي بيربوها عندهم في البيت سواء كلب أو بسة.
1: بس الأكثر الكلب لان، لأنه جد الكلب طريقة حبه لصاحبه مش طبيعية وفعلا هو بيكون وفي لصاحبه.
0: مش زي البسة، بس لو تركتها ما مش ممكن تعود ترجع ممكن على البيت.
1: يعني في لا في صراحة بيربوهم بتكون كتير قريبة من الشخص وهيك، بس أنا بحكي لك تربية الكلاب كتير أحلى.
0: ولا وفي هيك بالآخر في ناس بتكون بتخاف من الكلب لما تمرق بالشارع.
1: أنا الكلاب الموجودين في الشارع عندي فوبيا منهم، يعني لو شو ما صار بتلاقيني لو مين ما معاي بركض بنسى أي حدا معاي، إذا بشوف كلب بصير أركض لحالي.
0: بس بقولك في الجسم بفرز هرمون، فهذا الهرمون بخلي الكلب يشم ريحتك إنه أنت خايفة من
1: هاي. زي فكرة ارخي حالك المي بترفعك، لما تروح تسبح في الآخر تموت، بيني حالك إنك مش خايفة بهرب. أنا مستحيل هاي الشغلتين ما حد يقنعني فيهم صراحة.
0: هيا أسمى اختصرتها عليكم من الآخر.

0: بما أنه اليوم الخميس الونيس كمان نذكركم ما تنسوا مباراة اليوم, مباراة بين المغرب وفرنسا, يعني كثير بيستنوا لهاي المباراة الحماسية. كمان ما تنسوا تتابعوها وتحضروها عبر رايا تي في. أحمد, هي على 11 المساء صح؟ على 11. خليكم.
1: طب أنت أسمى مين مستنى بتشجعي؟
0: أكيد المغرب.
1: طب أنت يا أحمد وأنت يا تامر؟ ما بدي أحكي لكم شو حكولي.

0: احمد اصلا هيرد بالاغنيه،
1: بس عمر ما رد، ما علق.
0: عن جد المغرب، والله عن جد نشجع المغرب يلعب. وان شاء الله ربي يحميك عين العديان. بولو بولو بولو. يعني انا ما بعرف، انت بس بدك تتاكدي منهم من السؤال، لانه السؤال غريب بهيك موقف. اكيد المغرب. أيوة أحمد، بحكي لك حتى الأرجنتين ومصر شجع مصر.
1: أحسنت،
0: مستحيل ما نشجع أي.
1: المهم فريق عربي بالضبط. طب حط لنا كمان أغنية لمصر، ما إنه حكينا هلا عن مصر والأرجنتين.
0: الله لا يسامحه، بس أنت برشلوني، كنا مبسوطين بأول مباراة.
1: آه والله ضغطنا بآخر 10 دقايق
0: وحكينا الكأس عربي وانبسطنا
1: واحتفلنا وحطينا أغاني وأجواء
0: وعملتيها زي مصر.
1: آه والله يا أخي مصر غير، أنا بحب مصر.
0: بعرف والله يا رانا، أنت بتقنع فيه.

0: انه بنحكي عمالنا عن مصر, فبحب احكي لكم عن جد معلومه عن جد, خلينا نحطها على الهامش. اي حدا زار مصر مره واحده, مصر من البلاد اللي بتعلق في الواحد عن جد, وبحب يزورها مره ومرتين وثلاثه واربعه, والزياره فيها لازم تكون مدتها مش اسبوع, تكون اكثر عشان تقدروا انكم تنبسطوا فيها.
1: كمان لنا خلينا نذكر بجدول المباريات لكأس العالم. بكرة رح تكون المباراة ما بين إسبانيا وبلجيكا, ويوم الأحد في مباراة بين النرويج وإنجلترا, ويوم الأحد كمان تنتين التانية بين الأرجنتين وسويسرا.

0: الحسام.
1: بما انه بنحكي على الاحتفالات، يا لانا شو هذا الخبر؟
2: لسه والله بدي احكي نفس المعلومه اللي قلتيها هلا. نفس
1: الله.
2: الجمله بقولكم مدينه بتحتفل بعيد ميلادها كل يوم. في مدينة من حول العالم قرر أهلها يعملوا احتفال بطريقة مختلفة جدا، بدل ما ينتظروا عيد الميلاد مرة بالسنة صار عندهم تقليد غريب إنهم يحتفلوا بالحياة وبالفرح بشكل مستمر. السكان هناك بيجوا بزينوا الشوارع وبيعملوا فعاليات صغيرة وبيجمعوا الناس على أجواء مليانة موسيقى وضحك، والهدف مش الاحتفال بالمناسبة نفسها، الهدف إنهم يلاقوا سبب يفرحوا حتى لو كان يوم عادي. الزوار لما يروحوا على المكان بيستغربوا من كمية الطاقة الإيجابية، وكثير منهم بحكوا أنه أجمل إشي شافوه هو بساطة الناس وفرحتهم بالأشياء الصغيرة. فيمكن الرسالة من هالعادة غريبة شوي بس حلوة، واللي هي مش ضروري نستنى مناسبة كبيرة عشان نبتسم. قديش حسيت الخبر بسيط؟
1: خبر بسيط ومفرح وكله طاقة حلوة صراحة.
2: تيجي نروح على هاي المدينة من حول العالم،
1: يلا
2: ناخد طاقة إيجابية ونوزعها على الشباب والصبايا هون.
1: على فكرة احنا بانوراما بنوزع طاقة إيجابية.
2: اه والله
1: مش بحاجة
2: نفسي عن جد اعرف كل الناس اللي بتسمعنا هلا تبعت لنا فيدباك تقولنا كيف شايفين البرنامج، بنضحكهم بنسليهم بنغير لهم جو. شو رأيك يا احمد انت وتامر كيف شايفين الاجواء؟
1: هم مبسوطين
2: عشان هيك عمالة بضحك وضحك من الدان للدان.

0: مكملين مستمعينا في بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ما تنسوا تسمعونا كمان من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين ريحة والأغوار على 96.8، وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3، ومن شمال فلسطين على 96.4. تحياتنا كمان لكل مشاهدينا من خلال رايا تي في، واليوم رايا معكم الساعة 11 المساء، ما تنسوا.
1: تعرفي كمان رايا موجودة دائما حاضرة معهم، مش بس في المباريات، حتى في المسلسلات والأفلام، فرايا تي في دائما شغالة معهم.
0: دائما خليكم عينكم على رايا تي في،
1: كل شيء جديد رح تلاقوه عندها. وخديهم يا أسمع على أمريكا،
0: منروح على أمريكا بثلاث ثواني. شخص اشترى مخزن قديم ما كان متوقع شو ممكن يلاقي جوا المخزن. تخيلي يلانا تشتري باب مخزن قديم وتدفعي مصاري وانتي حرفيا ما بتعرفي شو مستنيكي ورا. ممكن تلاقي كراتين مليانة أغراض عادية، وممكن فجأة تلاقي إشي إله قيمة كبيرة. وهذا بالضبط اللي بصير في مزادات غريبة منتشرة بأمريكا. دايما عندهم مزادات. الفكرة إنه في ناس بأمريكا بيستأجروا وحدات تخزين صغيرة بحطوا فيها أغراضهم، أثاث، ملابس، ذكريات، أشياء ما إلها مكان بالبيت. لكن إذا صاحب الوحدة بطل يدفع الإيجار لفترة طويلة، الشركة بتعرض محتوياتها للبيع بمزاد. الغريب هون انه الشخص اللي اشترى الوحدة ما بعرف شو داخلها بالضبط، يعني بيشوف الباب ويمكن يلمح كم صندوق من بعيد، وبعدين لازم يقرر اغامر ولا لا. في واحدة من هاي القصص، شخص اشترى وحدة تخزين قديمة وهو متوقع انه يكون فيها اغراض عادية، كراسي قديمة، صناديق منسية، لكنه لما بدأ يفتح الصناديق اكتشف اشياء قديمة ومقتنيات كان لها قيمة اكبر بكثير من السعر اللي دفعه. الأطرف إنه هاي الفكرة صارت مشهورة جدا بأمريكا، لدرجة إنه صار إلها برامج تلفزيونية، لأنه الناس بتحب عنصر المفاجأة. كل وحدة تخزين هي مثل صندوق حظ كبير، ممكن تطلع منها خسران وممكن تطلع تلاقي شيء ما كنت تحلم فيه. باختصار، في ناس بأمريكا بتروح تشتري من المولات، وفي ناس بتشتري مخزن كامل وهي بتحكي يلا نشوف شو الحظ مخبي لنا. لو أنت بتشتري باب المخزن ولا بتعرف حظك؟
1: بدي أحكي لك شغلة. بتعرفي إنه في محل في نابلس بتبع هاي الطريقة في البيع؟
0: حلو. يعني
1: هو بجيب هدايا أواعي أو أشياء إيش ما تكون، طرود بكون مغلفها ومسكرها بطريقة كتير منيحة وحاطط عليها سعر. فطلع لي على فكرة البوست صدفة على الإنستغرام، فبقرأ بالكومنتات أشوف، هيك تحمست إنه والله الفكرة حلوة وغريبة، وهيك كل الكومنتات بتحكوله إنه طريقتك في البيع هي عبارة عن حرام وإلها مسمى، مش أدخل بالدين كتير يعني، إلها مسمى، وإنه هو عم ببيع أشياء يمكن هي سعرها عالي بس هو عم ببيعها مثلا بمبلغ قليل. بالعكس
0: ما بعرف صراحة، ما بقدرش أفتي. أنا ممكن أحضر، بيحكولك في إلها برامج تلفزيوني، ممكن أحضر أتسلى.
1: بس في ناس بتغامر بتخافي.
0: مستحيل.
1: أنا هذا اللي بنحكي فيه،
0: أنا ما بضيع الملايين المعي بيطلع بعدين المخزن فاضي
1: مثلا.

0: وهيك بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم. بس طبعا أسماء أكيد بنحب نذكرهم في برنامج يوم السبت إنهم يكونوا معاكي.
1: أكيد ببرنامج على العشرة ساعة 10 الصبح رح أكون معكم بالبرنامج الصباحي, وهون إحنا بنتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله عليكم جميعا, ولإلك لنا ولجميع طاقم أحمد وتامر معن كلكم. إن شاء الله خميسكم بيكون فل, وإن شاء الله بالليل بننبسط بالنتيجة. يا أكيد. رب يكون النجاح للمغرب
0: ودمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,118 شهيد منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. قوات الاحتلال تغلق دوار البادية شرق جنين وتقيم حاجزا عسكريا وتعرقل حركة المواطنين عليه، كما وتضع مكعبات اسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية وتشدد من إجراءاتها العسكرية على طول الطريق الواصل بين قرية الجلمة ومداخل القرى والبلدات على طول الشارع الالتفافي. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. مديرية التربية والتعليم في الخليل تطلق فعاليات المخيمات الصيفية التعليمية والترفيهية وتكرم نخبة من الطلبة الذين يسجلون إنجازات تربوية وطنية ودولية. في الخبر الدولي، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تقول إنه يجب على إيران أن تتخلى عن ادعائها السيطرة على طرق الشحن وتطالبها بإنهاء هجماتها على طرق الشحن البحري، مشيرة إلى أن إيران ترغب في بقاء مضيق هرمز رهينة لديها. يحل الطقس اليوم غدا الجمعة يكون جو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصحيح

0: 24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: رايا FM تجمع كل الأذواق.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار. وأول أوردر

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وقعت مصر الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة ل 120 ألف طن سنويا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات و 50 ألف طن سنويا من أسلاك حواف الإطارات. ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير نحو 30% من إجمالي الإنتاج إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. أفادت وكالة رويترز بأن شركات الطيران الآسيوية التي استقطبت المزيد من الركاب ورفعت أسعار تذاكر رحلاتها على الخطوط الأوروبية بعد اندلاع الحرب على إيران بدأت اليوم تفقد هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح أسعار تذاكر أقل. أثار هذا التحول التدريجي شكوكا حول قدرات شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية السنغافورية على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الحرب والاضطرابات الفائتة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك الانترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
1: الساعة الآن 5 مساء. ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,118 شهيد منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. قوات الاحتلال تغلق دوار البادية شرق جنين وتقيم حاجزا عسكريا وتعرقل حركة المواطنين عليه، كما وتضع مكعبات اسمنتية تمهيدا لإقامة نقطة عسكرية، وتشدد من إجراءاتها العسكرية على طول الطريق الواصل بين قرية الجلمة ومداخل القرى والبلدات على طول الشارع الالتفافي. الرئيس محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا يحدد فيه يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. مديرية التربية والتعليم في الخليل تطلق فعاليات المخيمات الصيفية التعليمية والترفيهية وتكرم نخبة من الطلبة الذين يسجلون إنجازات تربوية وطنية ودولية. في الخبر الدولي، ووزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تقول إنه يجب على إيران أن تتخلى عن ادعائها السيطرة على طرق الشحن وتطالبها بإنهاء هجماتها على طرق الشحن البحري، مشيرة إلى أن إيران ترغب في بقاء مضيق هرمز رهينة لديها. يحل الطقس اليوم غدا الجمعة يكون جو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
1: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية FM تناسب إيقاع حياتك.
1: لما تحسس يدها

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة. جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مساء اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة مدنية غرب مدينة غزة. رئيس دولة فلسطين محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة اضرابا لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر، ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. مستوطنون يكسرون مساء اليوم عددا من أشجار الزيتون في منطقة خلت الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وزير الاتصال الحكومي الأردني يفيد بأن إطلاق صفارات الإنذار جاء على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران. الاتحاد الأوروبي يقترح اليوم إطار جديد للعقوبات يستهدف مهربي المهاجرين والمتورطين في الإتجار في البشر وأشكالا أخرى من الجريمة المنظمة، يتضمن تجميد الأصول وفرض حظر السفن على المخالفين. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مقتل 3 من قواته بهجمات أمريكية فجر اليوم على محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أقوى الأفلام العالمية. This family is going to war. انت محمد حسين؟
8: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على راي

أغلب ما تغلبش، أرفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، أشغل اللي ما يتشغلش، وأسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد عالترن قريب، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يعتبر كتاب الضوء في نهاية الاستاد للكاتب أدهم عبد الله والصادر عام 23/20 ميلادي من المؤلفات الحديثة المتميزة التي تركز على سوسيولوجيا المشجع العربي وسر الارتباط العاطفي العميق بالأندية المحلية والمنتخبات الوطنية. ويدرس الكتاب لأول مرة بشكل معمق ماذا تعني كرة القدم لقطاع الشباب في المنطقة العربية تحديدا، مستعرضا ظاهرة الانتماء الموروث حيث تنتقل مساندة ناد معين عبر الأجيال داخل العائلة الواحدة كجزء من الهوية الأسرية والاجتماعية. ويوضح المؤلف أن المدرجات والاستادات في العالم العربي إنما تمثل مساحات حرة للتعبير عن الذات وتفريغ الطاقات الحماسية والبحث عن الانتصارات التعويضية في ظل خيبات الأمل المتعاقبة في العالم العربي، إضافة إلى سقوط بشع للتحديات اليومية والظروف السياسية المعقدة التي تعيشها المنطقة والتي تتسبب بانتكاسات إنسانية كبيرة في عالمنا العربي. ويركز الكتاب على تلاحم الجماهير وظهور الروابط التشجيعية كتجربة اللاتراس كقوة اجتماعية مؤثرة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر لتؤثر في الثقافات الشبابية العامة، مما يجعل من استكشاف الضوء في نهاية الاستاد رحلة لفهم كواليس الولاء والانتماء المطلق الذي يبديه المشجع العربي للعبته المفضلة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة. أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM، أجمع كل الأذواق.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح مساء اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة مدنية غرب مدينة غزة. رئيس دولة فلسطين محمود عباس يصدر مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت الموافق 28 من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. الهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن اليوم عن توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة، وذلك نتيجة اضرابا لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ودعت الهيئة المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل. مستوطنون يكسرون مساء اليوم عددا من أشجار الزيتون في منطقة خلت الحرمية غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وزير الاتصال الحكومي الأردني يفيد بأن إطلاق صفارات الإنذار جاء على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران. الاتحاد الأوروبي يقترح اليوم إطار جديد للعقوبات يستهدف مهربي المهاجرين والمتورطين في الإتجار في البشر وأشكالا أخرى من الجريمة المنظمة، يتضمن تجميد الأصول وفرض حظر السفن على المخالفين. الحرس الثوري الإيراني يعلن عن مقتل 3 من قواته بهجمات أمريكية فجر اليوم على محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. ويكون الجو يوم غدا الجمعة حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على rayatv.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أغنيات الزمن الجميل.

Yeah.

أغنيات الزمن الجميل.

0: سويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. أغنيات الزمن الجميل.

تستمعون لها الآن على راية اف ام. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: وقعت مصر الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة زينيث الصينية لإنتاج مكونات إطارة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة ل 120 ألف طن سنويا من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات و 50 ألف طن سنويا من أسلاك حواف الإطارات. ويوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف تصدير نحو 30% من إجمال الإنتاج إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين. أفادت وكالة رويترز بأن شركات الطيران الآسيوية التي استقطبت المزيد من الركاب ورفعت أسعار تذاكر رحلاتها على الخطوط الأوروبية بعد اندلاع الحرب على إيران بدأت اليوم تفقد هذه المزايا مع استئناف شركات الطيران الخليجية تسيير رحلاتها وطرح أسعار تذاكر أقل. أثار هذا التحول التدريجي شكوكا حول قدرات شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية السنغافورية على الاحتفاظ بجزء كبير من حصتها السوقية التي اكتسبتها خلال فترة الحرب والاضطرابات الفائتة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
3: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة، ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.
4: الساعة الآن 8:00 مساء.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
7: قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة، برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
8: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.
9: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، ونناقش في هذه الحلقة الخطاب الوطني الفلسطيني بين التعددية ومناهضة التخوين. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. يواصل الاحتلال ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين، تتسع في المقابل مساحة الخلاف داخل الخطاب الفلسطيني، حتى باتت بعض النقاشات تدور حول الأشخاص والمصطلحات أكثر مما تدور حول الاحتلال نفسه. فمتى تصبح البوصلة الفلسطينية موجهة نحو مساءلة الاحتلال بدل أن تستنزف في سجالات داخلية لا تخدم إلا من يسعى إلى تفكيك الرواية الوطنية؟ وهل يمكن الجمع بين التعددية السياسية ووحدة الخطاب الوطني دون أن يتحول الاختلاف إلى تخوين أو انقسام؟ نناقش هذه المحاور وغيرها بالتأكيد مع ضيفي عبر الهاتف: دكتور نضال أبو نعسة، أكاديمي وباحث في مجال التنمية الاجتماعية. أهلا بك دكتور نضال.
1: أهلا بك سيدي، مساء الخير للجميع.
0: وأرحب كذلك بالدكتور طلال أبو ركبة، وهو باحث ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور طلال.
2: أهلا بك وبجميع المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بكما مجددا. أبدأ معك دكتور نضال، اليوم في خضم ما يجري، كيف يمكن أن نحافظ على تركيز الخطاب الفلسطيني على مساءلة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها بحقنا بدل الانشغال بالخلافات الداخلية؟
1: بداية المساء الخير.
0: أهلا بك
1: وأشكركم على طرح هذا الموضوع المهم جدا في هذه المرحلة الحساسة من حياة الشعب الفلسطيني. أنا بالعادة بميل نقاش أي موضوع لتركيز المصطلحات حتى نبني أساس نستطيع الحواء على أساسه والتقييم على أساسه. عندما نتحدث عن الخطاب الوطني الفلسطيني فهذا ليس مصطلح فلسطيني، وإنما يجب تعريفه والأخذ بمفهومه لكي يكون أداة للقياس. أنا أعتقد أن الخطاب الوطني الفلسطيني من تعريفه العام هو منظومة الأفكار والقيم الفلسطينية المتفق عليها

0: أنا أفرق بين الإطار الجامع وبين الإطار الموحد. الإطار الجامع هو الذي يعبر عن منظومة الأفكار الجماعية التي تتعلق بالوعي الجماعي وبالتالي تنتج فعل جماعي. هذا الفعل الجماعي يجب أن يستوعب التعدد، بمعنى أن الخطاب الوطني الفلسطيني له مجموعة من القيم والأفكار والروايات التي يجمع الجميع عليها، ولكن تطويف هذه القيم والذهاب باتجاهها يوجد له رؤى وأهداف مختلفة بين البعض. إذن لدينا مستويين في الموضوع، مستوى جامع يجب أن يتفق عليه الفلسطينيون وهو الحد الأدنى من الانتماء الوطني، الحد الأدنى من الاتفاق على الحدود الوطنية، الحد الأدنى من الاتفاق على حماية المجتمع والإنسان الفلسطيني، الحد الأدنى من الحفاظ على ذاكرة هذا المجتمع وهويته. وكل هذا ينتج رفض الإحصاء الداخلي إذا أردنا الاعتراف بالتعددية. من هذا الباب فبالتالي يجب علينا أن ننتج برامج سياسية وأولويات وطنية وأدوات لهذا العمل. ومن هنا يمكننا الانتقال للسؤال الذي طرحته بأنه
1: كيف يمكن أن نحافظ على تركيز هذا الخطاب بدل أن ننشغل في الخلافات الداخلية؟
0: جميل. إذا بعد أن بنينا هذه الأسس أول أدوات الحفاظ على هذا الخطاب يجب أن تكون الذهاب باتجاه الوعي الجماعي، باتجاه الوعي الجماعي من الاتفاق على الحدود الوطنية الدنيا من الحقوق العامة للشعب الفلسطيني. وهذا بتقديري لا ينتجه خطاب سياسي فقط، وإنما ينتجه المجتمع بشكل كامل، المجتمع اللي بيصنع جزء كبير من قوايته، هذا المجتمع اللي الآن منتشر فيه أدوات التواصل الاجتماعي وكل إنسان في بيته أصبح عبارة عن صحفي وكاتب صغير وإلى آخره. إذن هذا الخطاب ينتجه كل فرد في المجتمع، ينتجه كل مؤسسة في المجتمع، كل عمل هذه الأفراد والمؤسسات سواء إعلامية أو جامعات أو نقابات أو مؤسسات أهلية يجب أن تحافظ أولا على وضوح الأولويات التي تحقق الأهداف التي اتفقنا عليها أولا.
1: نعم. إذن دكتور طلال، يعني الانقسامات والخلافات حول المصطلحات، حول التوصيفات السياسية، كيف برأيك تؤثر وإلى أي مدى تؤثر على قوة الرواية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي؟
2: يعني بداية نسأل الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين، وشكرا على هذه الاستضافة، وشكرا خاص لمؤسسة ريفورم على حساسية توقيت طرح مثل هذا الموضوع الهام جدا، خاصة وأنه يأتي في ضوء سجال ربما إعلامي وخطابي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أو بآخر عقد أحداث كثيرة ودلالات كثيرة ربما خرجت فيها الأدنى الأخيرة، سواء تلك المرتبطة بالأستاذ مصطفى البرغوثي أو بالكاتب باسم خندقجي أو غيره من الفلسطينيين الذين يتبنون رأيا وهناك آراء مخالفة له، وبالتالي يتم إسقاطات يعني هي يعني غير ذي حق أو غير محتملة على هذا التصريح أو ذاك. ولكن دعيني أقول بشكل واضح جدا أن إشكالية مثل هذه الخطابات التوتيرية أنها تذهب باتجاه واحد فقط، وهو زيادة الانقسام وتحويل الانقسام السياسي إلى انقسام اجتماعي وشعبي ما بين المناطق الفلسطينية وبين التجمعات الفلسطينية، وهو ما يخدم في جوهره وبالمقام الأول الرواية والسردية الإسرائيلية التي تنفي عن الشعب الفلسطيني صفة الشعب بصالح صفة التجمعات السكانية المختلفة والمتباينة، خاصة من خلال سياسة التمايز التي انتهجتها إسرائيل على الدوام في إطار تصوير المجتمع الفلسطيني باعتباره مجتمعا غير مترابطا وغير وليس لديه هوية وطنية جامعة. وهذا ما تحاول إسرائيل سواء خلال الإبادة العلنية الواضحة في قطاع غزة أو الإبادة الصامتة في الضفة الغربية أن تسوقه للعالم أجمع باعتبار أنه لا يوجد هناك شعب فلسطيني. دعيني أقول أن واحدة من أبرز الإشكاليات أو المسببات التي تذهب بإنتاج هذا الخطاب ليس فقط عقل الانقسام، وإنما هو غياب الرأي العام العقلاني في المجتمع الفلسطيني عبر سنوات ممتدة.

0: إنتاج جمهور فلسطيني واعي لماهية وخطورة الخطاب الاجتماعي والسياسي والوطني فيما يتعلق بالرواية الفلسطينية وما أنتج على مدار السنوات الماضية. بكل أسف ليس مجتمعا بقدر ما أنتج جمهورا منقسما، إما جمهور يصفق لهذا الطرف أو لذاك أو يشتم هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي لم نبني مجتمعا يتمتع برأي عام عقلاني من كافة القضايا المصيرية الوطنية. في هذا الإطار بدأت هذه الأزمة تتجلى من خلال لغة الانتصار، والتي بكل أسف وظفتها النخبة السياسية الفلسطينية في إطار صراع سياسي على مسألة التعددية السياسية داخل المجتمع الفلسطيني من خلال اتهامات التخوين أو التكفير وما إلى ذلك، التي عجت بها المصطلحات الفلسطينية الإعلامية عبر سنوات ممتدة. ثم جاءت هذه الإبادة لتكشف مدى الأزمة التي يعاني منها الخطاب الفلسطيني الداخلي وخاصة الموجه للمواطنين الفلسطينيين، عندما وجدت غزة على وجه التحديد نفسها وحيدة في مواجهة آلة إبادة، وليس هذا فقط، وإنما صدرت إليها خطابات وكأنها ترخص الدم الغزي أو الدم الفلسطيني في هذا الإطار. فشاهدنا يعني نخب متعددة، شخص ما يتحدث أنه وماذا لو مات 100,000، حولوا يعني تم تحويل الضحايا في قطاع غزة من الأرقام أو كان إحصائية باردة، دون أن يتحدثوا عن قصص وحكايات وآمال وأوجاع وأحلام تلك هؤلاء الضحايا على مدار 3 سنوات من الإبادة. صارة يخرج علينا أحدهم ليقول بأنه مات لدينا 100,000 وبينتج عنا 200,000، حدا يتحدث تقول الحرب لها ضحايا وماذا في ذلك الكل الفور، شخص آخر يحمل الفلسطينيين مسؤولية نهالت إليه الظروف في قطاع غزة، رابع يميز ما بين الضحية من المقاتلين والضحية من المدنيين. كل هذا جعل هناك حالة من الحساسية المفرطة لدى المواطنين في قطاع غزة، والذين يدفعون منذ 3 سنوات حياتهم بالكامل على مذبح الحرية والوطن وما إلى ذلك في مسألة يعني باتت عاجزة عن الاحتمال. وبالتالي عندما تأتي مثل هذه التصريحات، والتي ربما نلتمس بعض الأعذار لبعض الشخصيات السياسية بأنها تأتي في إطار ربما مواجهة الاحتلال، تحدي الاحتلال، إلا أنه بكل أسف لم تراعي النخبة أو القيادة السياسية على المستوى الفلسطيني الداخلي تلك العلاقة العاطفية ما بين الجمهور وما بين القيادة، فيما يمكن أن أطلق عليه انهيار العقد العاطفي ما بين النخبة السياسية وبين المواطنين، لأن النخبة السياسية بكل أسف لا تجيد لغة الحداد في التعامل مع الضحايا من المواطنين الأبرياء سواء كانوا أطفالا أو نساء. فهؤلاء ليسوا مجرد أرقام يمكن الحديث عنهم بمجرد خانات إحصائية باردة، بقدر ما هي حكايات وآمال وأحلام وطموحات. طيب. وبالتالي الخطاب الوطني أو الخطاب الفلسطيني تعرض إلى ضرر كبير جدا.
1: لذلك كيف يمكن دكتور طلال، اسمح لي، كيف يمكن أن يعني نضع هذه الخلافات والانقسامات جانبا تحديدا في هذه المرحلة الحساسة، وأن نركز على مساءلة الاحتلال اتجاه الجرائم التي قام بها وما زال يقوم بها؟
0: يعني هذا يأتي من خلال أولا الاعتراف بحجم الأزمة لدى النخبة السياسية الفلسطينية، الاعتراف بخطأ الخطاب السياسي الفلسطيني السائد في السياق الفلسطيني، الاعتراف بأن هناك حالة من الفجوة وانعدام الثقة ما بين المواطن وبين النخبة السياسية. النخبة السياسية عليها أن تولي أن التناقض الرئيسي مع الاحتلال هو التناقض الأساسي وليس التناقض الداخلي. التعددية السياسية في جوهرها هي مصدر الإغناء والإثراء داخل أي مجتمع، لكنها تحولت في السياق الفلسطيني بفعل أداء سياسي فلسطيني هزيل، تحولت بشكل أو بآخر إلى شكل من أشكال التفكيك والتفتيت والشردمة والتجزئة. وبالتالي دون أن تكون هناك مراجعة موضوعية ومنهجية للخطاب السياسي الفلسطيني، لن نستطيع أن نبني خطابا قادرا على مواجهة الاحتلال الذي لطالما يصور نفسه باعتباره صاحب الحق، ونحن جلدون في عملية عكس للصورة. وبالتالي حتى نستطيع أن نصحح هذه الصورة أولا أمام العالم ثم أمام أنفسنا، علينا أن نعيد بناء الخطاب الفلسطيني الداخلي برؤية فلسطينية جامعة، عيد إنتاج خطاب وطني فلسطيني يسعى إلى تحقيق الانتصار للمصير الوطني الفلسطيني. نعم. في هذا الإطار.
1: نعم دكتور نضال، يعني نعلم بأننا الآن في مرحلة، يعني إذا ما استمرت هذه الخلافات والسجالات في ظل احتلال يعني يبيد كل شيء، فنحن في الحقيقة في مرحلة خطيرة. ما الدور الذي يمكن أن يلعبه النشطاء اليوم في الفضاء العام في حماية وحدة الرواية الفلسطينية، وحدة الخطاب الفلسطيني، بعيدا عن هذه المواضيع الصغيرة التي يعني لدينا اليوم قضية أكبر من ذلك؟
2: نعم صحيح، أنا أسف معك، ولكن كنت أقنعت البداية. إذا استطاع الشعب الفلسطيني عبر أفراده ومؤسساته وتنظيماته أن يتفقوا على القيم العليا التي تشكل الخطاب الوطني الفلسطيني، يمكن أن يلعب النشطاء في هذا الفضاء الذي تتحدثين عن دور في وحدة الرواية الوطنية. الرواية الوطنية يا سيدتي لا يمكن صناعتها بشكل فردي أو بخطاب سياسي منفرد أو عبر مقال في صحيفة أو قناة تلفزيون. الآن الأخطر في بناء الرواية هو منصات التواصل الاجتماعي عبر هذه الأفراد، وبالتالي الأخطر في الموضوع أن كل شخص لديه جمهوره. هذا الجمهور متفاوت الثقافات، متفاوت الوعي، ولهذا إذا استطاعت المؤسسة أن تنتج وعيا جمعيا، وأنا أقصد ما أقصد في المؤسسة بدءا من الأسرة ومرورا بالمدرسة وليس انتهاءا بالخطاب السياسي، أن يكون كل فرد مؤسسة إعلامية صغيرة تحمل هذا الوعي وتذهب باتجاه تحقيق أهداف الخطاب الوطني. ولهذا يجب أن يكون للنشطاء مسؤولية في تحقيق هذه الوحدة. أولها التحقق من أي معلومة قبل نشرها، بمعنى أن المعلومات التي تنشر عبر هذه الفضاءات يجب أن لا تكون مزاجية، ويجب أن لا تكون معلومات غير معتبرة وغير قابلة للتحقق، لسبب بسيط وصغير، أن أي معلومة غير دقيقة ستؤدي إلى تشويه الرواية وتؤدي إلى تشتيت وحدتها. فبالتالي يجب على النشطاء من خلال الوعي الجمعي أن يدركوا أن المعلومات الحقيقية هي ما يجب نشرها. الآن ننتقل إلى كيف يتم نشر هذه المعلومات. هذا بحد ذاته بحاجة لخطة، بحاجة أن يكون الوعي الجمعي مميز بين الخبر والرأي. أنا ألاحظ الكثير من النشطاء عبر هذا الفضاء الإلكتروني لا يميز بين الخبر والرأي، بمعنى أن هناك خبر حقيقي حدث، حصل تصريح معين إلى آخره، لا يميز بين التصريح وبين رأيه، فبالتالي يخلط بين الخبر وبين الرأي، وهذا بحد ذاته يشوه الرواية. إذن من خلال الوعي الذي يجب أن تبثه المؤسسة، وهنا أقصد بالمؤسسة ليس المؤسسة الرسمية فقط، المؤسسة التي تبدأ من الأسرة ولا تنتهي بالجامعة أو بالمؤسسة السياسية أو بالمؤسسة الإعلامية أو بمؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الأهلية وإلى آخره. وبالتالي هذا التمييز ضرورة، هذا التمييز الذي يجب أن تقوده مؤسسة. أي مؤسسة؟ نحن نعيش في عالم مختلف الثقافات، نعيش في عالم مختلف التوجهات، وبالتالي لدينا مؤسسة يجب أن تقوم بالإشراف. هذا الإشراف ليس إشرافا إداريا بمعنى إعطاء الأوامر، ولكن إشرافا توجيهيا للوعي، بحيث أن هؤلاء النشطاء أن يساهموا في صناعة وحدة الرواية بما يتواءم مع الثقافات المختلفة، بما يتواءم مع الخطاب الرسمي، الخطاب الرسمي الذي أقصده بمعنى التعامل مع الحكومات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وبالتالي مخاطبة الشعوب، مخاطبة الأحزاب السياسية، مخاطبة الجامعات، مخاطبة الجمهور، وبالتالي لكل طريقته. بكل هذه المسألة يجب علينا إدارة الاختلاف الداخلي. كيف ندير الاختلاف الداخلي؟ ندير الاختلاف الداخلي بأننا نحن مختلفون بالرأي، ولكننا لسنا مختلفون على الأهداف، مختلفون بالرأي ولكننا لا نختلف لكي نتهم بعضنا بالتخوين وإلى آخره. داخلية، التعددية إثراء كما ذكر الدكتور أبو رتبي مشهورا، التعددية يجب أن تذهب باتجاه هدف وحدة الروائي، وبالتالي الكل لديه هذه المسؤولية، أولا بالتحقق، ثانيا بالتمييز بين الخبر والرأي، ورابعا بأنه يجب أن نميز بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي، وبالتالي كل هذه التفاصيل التي يجب أن نميزها تبين لنا كيفية الرسالة ومن سيبث هذه الرسالة. نحن نلاحظ الافتاءات، يعني كلنا في الهم شركه في هذا المجتمع، نلاحظ في هذا الفضاء الإلكتروني الكل يمارس الفتوى والكل يمارس السياسة والكل يمارس الخبرة في الاقتصاد وإلى آخره، بمعنى التخصصية في هذا الموضوع عندما تكون بالتالي تذهب باتجاه وحدة الرواية بحقائق موثقة ببعدها الإنساني ببعدها الاجتماعي ببعدها الاقتصادي ببعدها الاجتماعي، هذه محددات يجب أن تذهب باتجاه تحقيق أهداف هذا الخطاب الوطني بلغة يفهمها العالم، بلغة يفهمها الشقيق في الإقليم، من خلال التقارير والشهادات الموثقة، من خلال القدرة على الوصول للإعلام للمؤسسات، ليس المؤسسة الفلسطينية، المؤسسات سواء في دول الجوار سواء اللغة الدول العربية أو الدول الإسلامية أو العالم. بالنهاية هذه الرواية الوطنية ووحدتها لا تلغي التعددية ببساطة. النقاش الداخلي يجب أن يثري هذه الوحدة وأن يوصلها إلى أهدافها. ما هي أهدافها الكبرى؟ حماية حقيقة. أي حقيقة؟ الحقيقة هي حق الشعب الفلسطيني في العيش، حق الشعب الفلسطيني في التحرر، حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على ذاكرته، حق الشعب الفلسطيني في الحفاظ على وعيه، حق الشعب الفلسطيني بأن لا تضيع روايته والدفاع عن حقوقه. ومن هنا يجب أن يتمتع الخطاب بمصداقية عندما تتحدد أهدافه. إذن نصل لجملة أخيرة. إذن الرواية الحقيقية هي رواية قوية، والرواية التي تعتمد على الرأي فقط هي رواية ضعيفة سواء داخل المجتمع الفلسطيني أو في الإقليم أو على الصعيد الدولي.
1: يعني سأتي لاحقا دكتور نضال معك لنتحدث عن هذا الخطاب الوطني الذي تحدثت عنه، كيف يمكن أن نبنيه خطوة بخطوة، خطاب يحافظ على الحقائق ويوثقها كما ذكرت، ولكن دعني أنتقل لي الدكتور طلال. دكتور طلال، يعني كيف يمكن تحويل ما جرى ويجري في قطاع غزة اليوم إلى قضية عدالة دولية مستمرة، ليس فقط حدثا إعلاميا أو سياسيا عابرا؟
0: مما يحدث في الحرب الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، مغادرة مربع الانقسام في التفكية في من يتحمل مسؤولية ما حدث بمعنى أو بآخر، لأن ما شاهدناه خلال الفترة الماضية من خطاب فلسطيني داخلي يقوم على تحميل الفلسطيني الآخر مسؤولية ما حدث وما أدى به إلى من أوضاع كارثية في قطاع غزة إلى مسؤولية فلسطينية، وكأننا نحمل الضحية مسؤولية جلاد ونحول الضحية إلى جلاد في هذا السياق. هناك صحيح يجب أن تكون هناك مراجعات وطنية فلسطينية ومحاسبة فلسطينية لكل ما حدث في الأراضي الفلسطينية خلال الثلاثة عقود الأخيرة بما فيها الثلاث سنوات الأخيرة، ويجب أن تحمل الجهات المسؤولة مسؤولية ما أدت إليه من أوضاع كارثية في قطاع غزة، هذا صحيح، ولكن هذا ليس الآن هو خطاب هذا الخطاب المطلوب. الآن المطلوب التوحد خلف خطاب وطني يفضح الممارسات الإسرائيلية، خطاب وطني يتبنى خطاب الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، خاصة وأن إسرائيل لا تستهدف فلسطيني دون آخر، وأن هذه المعركة سواء في غزة أو في الضفة الغربية لا تستهدف لونا سياسيا دون لون آخر، هي تستهدف الوجود الفلسطيني بحد ذاته. الخطة الإسرائيلية المطروحة على الأرض منذ 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة هي خطة المحو والطرد والإزالة لكل الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهو ما يتبجح به نتنياهو على وجه التحديد وحكومة اليمين المتغطرس فيما يعلن عنه بتحقيق النصر الحاسم على الفلسطينيين، أي تصحيح أخطاء الحكومات الإسرائيلية السابقة التي أبقت الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية سواء في 48 أو في الضفة الغربية بما فيها القدس أو في قطاع غزة، وأنه قد آن الأوان لتصحيح هذا الخطأ. المواجهة الشاملة الفلسطينية على مستوى الخطاب تكمن الآن في كيفية فضح هذه الممارسات، في كيفية إبراز وجه إسرائيل الحقيقي للعالم، خاصة وأن إسرائيل قامت على 3 مرتكزات في تصوير صورتها أمام العالم وفي رأي العام العالمي. الأساسية الأولى باعتبارها أولا الضحية التاريخية لكل الهولوكوست ولكل ما حدث إليها من أوضاع في أوروبا على وجه التحديد. الصورة الثانية هي صورة الواحدة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. أما الصورة الثالثة فهي صورة الجيش الأكثر أخلاقا في العالم. وبالتالي عندما تأتي هذه المشاهد وهذه المجازر وتتم تبنيها من قبل خطاب وطني فلسطيني واعي وقادر على حمل هذه الرسالة ليكشف زيف الرواية الإسرائيلية بأجملها، وبالتالي يبدد السردية والرواية الإسرائيلية التي تعرضت إلى تعطيل وإلى ضربات موجعة خلال الإبادة الأخيرة على قطاع غزة، وباعتقادي أن ما شاهدناه في شوارع وعواصم الدول الوازنة في النظام الدولي مثل لندن ومثل باريس ومثل نيويورك والعديد من دول العالم خاصة في أوروبا الغربية، نحن نتحدث عن تحولات في السردية والرواية الإسرائيلية. كيف نبني عليها؟ نجحنا في خلق ثغرة في جدار السردية والرواية الإسرائيلية، كيف نبني عليها؟ بينما إسرائيل الآن تخصص مليارات الشواكل لترميم الرواية والسردية الإسرائيلية في رأي العام الغربي، نحن نمارس خطابا توتيريا يتهم الفلسطيني فيه الآخر إما بالتخوين وإما بالتكفير، بدلا من أن نتوحد حول بناء رؤية وطنية فلسطينية جامعة تستند إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لكافة القرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرارات الأمم المتحدة 242-338 وقبلها 194 قرار حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، نتبنى خطابا توتيريا، خطابا يدخلنا في صراع داخلي فلسطيني على حساب الصراع الأساسي مع دولة الاحتلال. وبالتالي المطلوب في المقام الأول أن نؤجل أي تناقضات داخلية وثانوية لصالح التناقض الرئيسي، أن نحافظ من خلال خطاب الوطني الفلسطيني على بناء الوعي المجتمعي، تعزيز الصمود المجتمعي، إعادة بناء الهوية الجامعة. أما أن نستجيب لسياسات التمايز الإسرائيلية عبر خطاب توتيريا يصور الضفة الغربية بصورة وغزة بصورة أخرى ونبني صور نمطية ونقيم السدود ما بين التجمعات الفلسطينية المختلفة سواء داخل أو خارج فلسطين، باعتقادي أن هذا ضار، وبالتالي نحن بحاجة إلى خطاب عقلاني، خطاب وطني بالمعنى الكامل، يعزز من الصمود الوطني، يعيد بناء وترميم الهوية الوطنية الجامعة، ويعيد بناء الحق الفلسطيني، ويرسم المصير الوطني الفلسطيني الذي يتعرض إلى محاولات الإفناء والإزالة.
1: نعم دكتور نضال، يعني تعقيبا على ما تحدث به دكتور طلال، اليوم يعني تفتيت القضايا الفلسطينية إلى ملفات جغرافية منفصلة، غزة، القدس، الضفة الغربية، إلى أي مدى يسهم هذا التفتيت في إضعاف القضية الوطنية الجامعة، وكيف يمكن أن ننأى بأنفسنا عن هذه التقسيمات؟
2: شكرا جدا على هذا السؤال، وأعتقد أنه هذا من أهم الأسئلة اللي يجب أن تسأل للفلسطيني اليوم. ماذا أنت فاعل بهدف الاحتلال واستراتيجيته أن يتعامل مع قضايا كقضايا منفصلة؟ الفلسطيني الآن يجب أن يدرك في وعيه الجمعي عبر قيم خطابه الوطني التي حددناها مسبقا أن قضاياه جميعا ذات جذور تاريخية وسياسية واحدة سببها الاحتلال. جميل، إذا التعامل مع هذه الملفات منفصلة من قبل الاحتلال وفصلها أخطر ما تواجهه هو أي قضية تحرر على رأس القضية الفلسطينية. الاحتلال يحاول أن تصبح غزة قضية منفصلة والقدس قضية منفصلة، الضفة الغربية قضية منفصلة، واللاجئين وفلسطيني الداخل وفلسطيني المهجر والشتات. بالتالي يحاول تقسيم هذه الصورة الكاملة إلى ليجو، مجموعة يستطيع هو تركيبها ويخسر الفلسطيني بتقسيمها. ماذا يخسر الفلسطيني؟ يخسر أن هذه القضايا كلها يجب أن تكون في سياق تاريخي واحد، وهي وحدة الهدف في الخطاب السياسي والخطاب الوطني الفلسطيني. الاحتلال مشروعه هو السيطرة على الأرض والشعب ومحاولة تشكيل الواقع السياسي والديموغرافي الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو في كل أماكن التي يعمل فيها هذا الاحتلال. إذن لا يمكن فصل الاستيطان في الضفة الغربية ولا يمكن فهمه بمعزل عما يحدث في القدس، لأن العمليتين تهدف إلى تغيير الجغرافيا السياسية وفصل هذه التجمعات عن بعضها. اعتبار مواطني القدس وفلسطينيي القدس ليسوا أشباه وليسوا شركاء مع فلسطينيي الضفة الغربية وليسوا شركاء مع فلسطينيي غزة وليسوا شركاء مع فلسطينيي مخيم البقعة ومخيم الوحدات واليرموك وعين الحلوة وإلى آخره. وبالتالي الحصار على قطاع غزة أيضا لا يمكن اختزاله في ملف إنساني بسيط، بمعنى أنه هناك تجمع سكاني يريد أن يأكل أو يشرب. ببساطة لأن الحرب على غزة مرتبطة بذات المنظومة التي تهدف إلى السيطرة والاحتلال وإدارة السكان وجعلهم حديقة خلفية للاقتصاد الإسرائيلي واحتلال الأرض وإلى آخره. قضية اللاجئين كمان لا يمكن التعامل معها كملف إنساني، يعني ببساطة هذول الناس خسروا أراضيهم وكذا وإلى آخره، وبالتالي هم بحاجة إلى إعاشة وإلى آخره بهذا المنطق. إذا كل هذه القضايا مرتبطة بجذر الصراع التاريخي للفلسطينيين مع هذا الاحتلال المتمثل أولا في النكبة. وبالتالي لا يمكن فصل هذه القضايا عن بعضها، يجب جمع هذه القضايا مع بعضها. حديثي لا يعني أنه الملفات المتخصصة ليست ضرورية، ولكن يجب أن يكون هدف إدارة هذه الملفات يصب في هدف واحد، وهو أن الاحتلال هو المسؤول أولا تاريخيا عن هذه الإشكاليات التي نريد حلها. هذا لا يعني أن أرفض أن كل منطقة لها خصوصيتها ولها ظروفها، ولكن الخطورة في أنه نتعامل مع كل منطقة بهذا التقسيم الإداري أو الإعلامي أو السياسي أو الفكري وكأن كل قضية مستقلة عن ذاتها، وكل قضية لها شعب مستقل يحاول البحث عن حلول منفردة، الخليل منفردة ورام الله منفردة وغزة منفردة وجنين منفردة. هذا أخطر ما تواجهه حركات التحرر. والتاريخ يا سيدتي يقدم لنا الأمثلة الكثيرة أن هذا ديدن الاحتلال في التعامل مع أي شعب يحتله بأنه يقسم قضايا لقضايا منفصلة، وبالتالي أن يتفه هذه القضايا ويجعلها قضايا إنسانية بسيطة، أن يجعل الاحتلال مطلب الشعب المحتل تحسين خدمات كما يستعرض بعض الناس الفقهاء، ويجعلوا قضية تحسين خدمات. إذن الحفاظ على وحدة القضية الفلسطينية هذا هو من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن يصل لها الوعي الفلسطيني بكل مؤسسة.
1: نعم. طيب.
2: المسألة الأخرى خليني أضيف لو سمحت.
1: بشكل سريع لو سمحت.
2: لا تعني إلغاء الخصوصية لكل تجربة، لا تعني إلغاء خصوصية تجربة غزة، إلغاء خصوصية تجربة رام الله، إلغاء خصوصية تجربة الخليل، ولكن كل هذه القضايا مجتمعة لها مسار تاريخي واحد المسؤول عنه الاحتلال. الهدف هو التخلص من الاحتلال بحل هذه القضايا، وهون بيجي دور المجتمع مش فقط المؤسسة السياسية، المجتمع المدني له دور في هذا التوحيد، الإعلام له دور، النشطاء، المثقفون، الجامعات، كل هذه التفاصيل ليست عبارة عن بيانات سياسية، ولكن كل هذه القصة الفلسطينية هي قصة كاملة مكتملة ليست منفصلة. فالوحدة ليست شعار في المناسبات، يعني كلنا نقول بالوحدة سواء وحدة الجغرافيا أو وحدة الوعي الفلسطيني، هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى فهم للواقع، إدراك حقيقي من المواطن الفلسطيني أن كل هذه القضايا قضايا مرتبطة. إذن هذا تحدي خطير يجب أن يواجهه الفلسطيني، ويجب أن يكون موحدا في روايته، موحدا في ملفاته، وهذا لا يعني إلغاء خصوصية
1: بالتأكيد
2: كل ملف.
1: دكتور طلال، يعني هذه الوحدة التي تحدث عنها دكتور نضال في ظل هذه التحديات السياسية اليوم والانقسامات الداخلية، كيف يمكن أن نعزز مفهوم وحدة المصير الفلسطيني؟
3: هذا يعتمد بشكل كبير جدا على أولا المصالحة الفلسطينية التي يجب أن تبدأ، فمصالحة فلسطينية حقيقية تعيد الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية باعتبارها قضية جامعة لكل فلسطيني في مختلف أماكن تواجده من جهة، وأيضا فيما يتعلق بإصلاح بنية النظام السياسي عبر استعادة الشرعية لكافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. هذا يتم من خلال الآن التوقف الفوري عن أي خطاب له علاقة بزيادة الانقسام والتسابق حتى مع مخططات الاحتلال ومخططات الإدارة الأمريكية الرامية إلى فصل قطاع غزة عن سياقه الوطني وإخراجه خارج سياقه الوطني عبر خطة ترامب التي أعلن عنها في أكتوبر الماضي لوقف إطلاق النار، والتي في جوهرها تريد أن تذهب باتجاه

0: يعني الرؤية الإسرائيلية لقطاع غزة والقضية الفلسطينية أو اليوم التالي ليس لغزة وإنما للمستقبل الفلسطيني، يكون هذا اليوم هو يوما قائما على الترتيبات الاقتصادية والإدارية فقط لكل تجمع فلسطيني ضمن رؤية بنيامين نتنياهو السابقة، رؤية الإمارات السبع التي كان قد تحدث عنها في سنوات سابقة، وبالتالي محاولة الانقضاض على كل الأمال والأماني الفلسطينية المرتبطة بالحقوق الفلسطينية المشروعة وبالمصير الوطني وتبديد المشروع الوطني. المشروع الوطني الآن بحاجة ماسة إلى الصوت الجمعي، بحاجة إلى الجهد الجمعي، بحاجة إلى الموقف الجمعي، الموقف الذي يعيد توحيد البشر، توحيد المواطنين الفلسطينيين. دعيني أذكر جميع المستمعين بأن أخطر ما واجهته إسرائيل على فترات صراعها مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني كان قد تجلى في العام 1987، في ذلك العام الذي تجلت فيه الهوية الوطنية الجامعة، عندما كان يسقط الشهيد في قباطية فتخرج له رفح، بينما يسقط الشهيد في جباليا فتخرج له بلاطة. في هذا التوحد وفي هذا التوهج المعنوي للهوية الوطنية الجامعة والذي أدركت إسرائيل خطورة أن تبنى هوية وطنية جامعة. لذلك إسرائيل استنسخت فكرة الفصل ما بين ليس ما بين الإسرائيلي والفلسطيني وإنما ما بين الفلسطيني والفلسطيني، مستفيدة من الفصل الجغرافي ما بين غزة، ثم مستفيدة ما بين الانقسام السياسي أو بالفصل السياسي ما بين غزة والضفة الغربية، ثم بإحداث سياسة تمايز تحاول أن تظهر بأن ما يحدث في قباطية ليس له علاقة بما يحدث في جنين، وأن ما يحدث في جنين غير مرتبط بما يحدث في، وهكذا في ضمن سياسة التمايز تفرغ الأرض الفلسطينية من الهوية الجامعة، يحدث في المنطقة فيه ليس له علاقة بالمنطقة فيه وهكذا. هذه السياسة الموجعة الفلسطينيين عندما تبدد الهوية الجامعة، وأن يتزداد الطين بلة بخطاب توتيري انقسامي يشوه الفلسطيني، يخون ويكفر وما إلى ذلك. أنا الأوان أن تتوقف كل هذه الخطابات لصالح خطاب وطني جامع يعيد بناء الهوية الجامعة، لأن الهوية الجامعة والبقاء والوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية هو الذي من شأنه أن يحافظ على المصير الوطني وعلى الحقوق الوطنية وعلى المشروع الوطني دائم الحضور في كل المشاهد والمحافل مهما بلغت الانكسارات. وكما صحيح تتعرض القضية الفلسطينية في الضعف الراهن إلى حالة من الضعف، ولكننا رغم كل هذا الضعف ربما لا نستطيع فرض الحل، لكننا نستطيع إعاقته. كيف نعيقه؟ بوحدتنا، برؤيتنا، بخطابنا الوطني الموحد، وليس بانقسامنا، وليس بحالة التفتت والشردمة، وبخطاب مناطقي. لذلك على كل النخبة السياسية أولا أن تراجع خطابها السياسي ومفرداتها السياسية، هذا أولا. وعلينا أن نبني كما قال زميلي سواء في الأسر أو في الجامعات أو في المؤسسات، كيف نبني خطابا فلسطينيا موحدا، وأن نبني رأيا عاما عقلانيا يتجاوز الحزبية في المقام الأول لصالح الوطنية الفلسطينية الجامعة، رأيا عاما عقلانيا من كافة القضايا المصيرية التي تمر وتعصب بالقضية الفلسطينية. هذا هو المدناك الأول قبل أن نطلب من الآخرين أن يمدونا بيد المساعدة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما دكتور نضال أبو ناس أكاديمي وباحث في مجال التنمية الاجتماعية، ودكتور طلال أبو ركبة باحث ومحلل سياسي. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
2: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
4: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة، رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
5: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
6: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
5: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

يا صاحبي الله يهديك وعقلك تكبر، خليك عبنت الدين ما يهمك المسار. فقلت له بدي

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك فقلت له أنا ما

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تيفي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بي.اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا.بي.اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بس، الوطن في صفحة واحدة. راي.بس.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
5: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
8: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راية FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: مش سياسة ومش أخبار، مش ثقافة ومش صحة. ببساطة برنامج على العشرة، جمعة صباحية خفيفة ومنوعة كل يوم سبت وعلى العشرة.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

يرافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

دنيا ماشيه ضدي، هادي مش فارق لي، بضحك مش هممني، برقص مش شغلني، خربت رايق انا كاني.

لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي دوت بي اس. الوطن في صفحة واحدة. راي دوت بي اس.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.